0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، نرحب بكم لدى افتتاح بثنا لهذا اليوم من إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول، الثلاثاء 25 من ذو القعدة سنة 1447 هجرية، الموافق 12 من مايو سنة 2026 ميلادية. جميل ما نبدأ به معكم ليكون فاتحة طيبة هو القرآن الكريم، حيث يتلو علينا المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورة البقرة.
1: أعوذ بالشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

المتقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم

رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى

مستمعينا في كل مكان، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول، أعود وأرحب بكم من جديد. دعوني الآن استعرض لحضراتكم واد وفقرات يومنا هذا. بعد لحظات تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بفضل بعنوان احفظ الله يحفظك، ثم تستمعون إلى إسماعيل شبانة وموشح استغفر الله العظيم. في 7:30 نقدم لكم عناوين الأخبار، بعد ذلك تتابعون معنا برنامج سحر الشروق من أغانينا الصباحية، يغنينا محمد سالم بن شامخ قل لي صباح الخير، وأيضا تستمعون إلى محرم فؤاد وعي قلبي. في 8:00 نقدم لكم البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت، يستمر معكم حتى 9:00، بعد ذلك نقدم لكم نشرة الأخبار ويليها متابعتنا الإخبارية. في 9:30 نقدم لكم من ينابيع الحياة، وفي 10:00 أنتم على موعد مع البرنامج المباشر الدين والحياة، يستمر معكم الدين والحياة حتى 11:00، بعد ذلك نقدم لكم عرض الأنباء، ثم تستمعون إلى سالم هادي بايع شوت صاحب الطيارة. أحداث متجددة في الحلقة 23 من المسلسل اليومي خميس وجمعة، بعد ذلك يغنينا عوض بن ساحب يا مروح وادي عسد. في 11:40 نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر، بعد ذلك نقدم لكم الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بافاضل بعنوان احفظ الله يحفظك. في 12:00 نقدم لكم المجلة الرياضية، وفي 12:30 تتابعون معنا برنامج الأمن حياة. أيها الأحباء في كل مكان، في 1:00 نقدم لكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء، بعد ذلك تتابعون معنا برنامج حضرميات، ومن التراث الشعبي تغنينا كرامة موفق يطيب يطيب الإنس. حتى 1:15 نقدم لكم الأرض الطيبة، وفي 1:45 تتابعون معنا برنامج كلمتين، تستمعون إلى محمد جمعة خان أنا وخليت راضينا. حتى 12:00 نقدم لكم نشرة الأخبار ويليها متابعتنا الإخبارية، وفي 12:25 تتابعون معنا حلقة جديدة من برنامج في رحاب لغة الضاد. في 12:25 نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر، بعد ذلك تتابعون معنا الأخبار الرياضية. في 3:30 نقدم لكم حلقة موعدة من المسلسل اليومي خميس وجمعة، حتى 4:00 تتابعون معنا إعادة للبرنامج المباشر الدين والحياة. أحبتي في كل مكان، في 5:00 نقدم لكم نشرة الأخبار المحلية، بعد ذلك تتابعون معنا الأخبار الرياضية، ثم يغنينا محمد مرشد ناجي أحبها. في 5:30 تتابعون معنا برنامج حماة الديار، وفي 6:06 نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب وتستمعون إلى عبد السلام الحسني السلام عليك. في 6:10 تتابعون معنا برنامج ملفات ساخنة، وفي 6:50 نقدم لكم الموجز الختامي، بعد ذلك ننصت وإياكم سويا للمقرأ الشيخ أبو بكر الشاطري يقرأ لنا سورة التحريم، وفي 7:00 نصل معكم وبكم بكل محبة وود إلى ختام بثنا بالسلام الوطني.

0: أجمل وأرق التحايا نبعثها لكم من هنا من استوديو إذاعة المكلا في هذه النوبة الصباحية، سعداء بمتابعتكم لنا من هذه الأثناء وحتى السابعة مساء. هذه تحياتي أنا مادلين باكوس وصحابكم في هذه النوبة الصباحية، ومعي من الإخراج أسامة جابر. الآن تتابعنا معنا الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بافضل بعنوان احفظ الله يحفظك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من وصايا نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام لكم أيها المسلمون والمسلمات، وإذ كان مع ابن عباس راكبان يمشيان في الطريق، فقال يا عبد الله، أو قال يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. زاد في رواية غير الترمذي، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وصية جامعة شاملة من نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، فاحرصوا عليها، احفظوها، وعوها، وطبقوها، تحظوا برضا الله في الدنيا وفي الآخرة. كلمات واضحات وبينات، احفظ الله يحفظك. الجزاء من جنس العمل. وما معنى احفظ الله؟ احفظ الله يعني احفظ دين الله، تعلم دين الله، تفقه في دين الله. فإذا وفقك الله وحفظت الدين، حفظ الدين به الحفظ والسلامة والنجاة والخير من الله سبحانه وتعالى، وتتميز يا عبد الله، وتتميزي يا أمة الله بهذا الحفظ، بهذا النور، بهذا الهدى، بهذا الخير في الدنيا وفي الآخرة. احفظ الله يعني احفظ أوامر الله،

بإقامة الفرائض التي فرض الله، وأهم الفرائض بعد التوحيد الصلاة، الصدقة، الصيام، الحج، الأخلاق الحميدة، المعاملة الحسنة، العشرة الطيبة، كل عمل طيب شوفوا من حفظ الله، كرم، سخاء، عطاء، خدمة لأهلك، أقاربك، أرحامك، كذلك جيرانك، كذلك زملائك. جاهد نفسك بارك الله فيك أن تقوم وتبذل وتكون على شيء من النفع والخير والعطاء والسخاء. الله الله بارك الله فيك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الجزاء من جنس العمل، تريد الله قم بما أوجب الله، كن مطيعا لله يجيك الخير الذي عند الله أضعافا مضاعفة، ويفتح لك أبوابا ما هي على بالك يا عبد الله، به بهذا الدين، بطاعة رب العالمين. بس جد واجتهد واحرص وشمر وأقبل، يقبل الله عليك، ويا هناك ويا بشراك وأنت تحرص على هذا الدين وعلى طاعة رب العالمين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولا يؤتيك سؤلك إلا الله، ولا يعينك إلا الله، ولا ييسر أمرك إلا الله، ولا يعطيك ما تؤمل وترغب وترجو إلا الله وحده لا شريك له. والطريق الطاعة، الطريق القيام بأوامر الله، الطريق أن نعظم شرع الله ونبتعد عما حرم الله علينا. ما أحسنك وما أجملك، وقد علم وهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، علم جل شأنه أنك حريص على طاعته، حريص على رضاه، حريص على القيام بأوامره ونواهيه. الأجر عظيم والثواب كبير. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من إذاعة المكلا. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الخمشي يزور مديرية غيل بن يومين ويرأس اجتماع المكتب التنفيذي ويؤكد دعم السلطة المحلية لتلبية الاحتياجات الخدمية. المجلس الأعلى للتعليم العالي برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية يقر عددا من القرارات والتوجيهات. وزير الزراعة والري والثروة السمكية يطلع على نشاط مصنع مكلا لتعليب الأسماك وخطط تطويره. وزير الاتصال وتقنية المعلومات يؤكد أن المسح الميداني لقطاع الاتصالات يهدف إلى وضع حلول جذرية لتحسين خدمات الاتصالات والأطياف الترددية. برعاية عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الوكيل الجيلاني يشهد توقيع اتفاقية مشروع نسيج المستقبل للتمكين المهني بالمكلا. وكيل المحافظة الجيلاني يلتقي رئيس مركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية ويطلع على برامجه التنموية. الوكيل الجيلاني ووفد السفارة الهولندية يفتتحان قاعة أمستردام ويدشنان ورشة عمل لدعم القطاع الزراعي بحضرموت. أخيرا اجتماع استثنائي برئاسة وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يناقش أزمة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية ويقر عددا من الإجراءات. استمعنا في كل مكان قدمت لحضراتكم عناوين الأخبار من إذاعة المكلا. لمتابعة المزيد حول هذه العناوين تابعونا في نشرة التاسعة.

يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب، ونحن نلتقي معكم ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الأكارم، في الدنيا أشياء جميلة كثيرة، ومنها مصاحبة الأوفياء، لأن الوفاء جسر عبور متماسك التكوين إلى قلوب الآخرين عبر الزمن. وصباحكم وفاء

مستمعين الأكارم، مع بداية كل يوم ومن وقت الصباح إلى الزوال هناك صلاة عظيمة هي صلاة الضحى، وتسمى أيضا صلاة الأوابين، وفيها خير عظيم إذا صلاها المسلم كان من الأوابين، وإذا كان من الأوابين غفر الله له. قال تعالى: إنه كان للأوابين غفورا الآية. وصلاة الضحى مستمعين الأكارم صدقة عن كل مفاصل الجسد، لذلك ينبغي على المسلم أن لا يتكاسل عنها، فهي تؤدى في دقائق يسيرة.

المستمعين الأعزاء، جميل بل جميل جدا أن نرضى بما قسمه الله لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الحديث. وقال وهب ابن منبه: إذا كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس في الدنيا شيء يكفيك.

0: كثيرا ما نتهاون في تناول الأطراف المحترقة من الخبز أو الشراب، ولكن العلم يحذرنا من هذا الفعل، وإليكم السبب باختصار. تقول المعلومات: لماذا الطعام المحروق ضار؟ فعند وصول الطعام إلى درجة التفحم تتكون مواد كيميائية خطيرة مثل الإكريلاميد والهيدروكربونات العطرية. وتقول المعلومات الصحية أيها المستمعون الأكارم إن هناك مخاطر صحية من هذا الأمر، وهي زيادة خطر الإصابة بالأورام وخاصة سرطان البنكرياس، وكذلك إجهاد الكبد وتضرره على المدى البعيد، وتزداد الخطورة مع الاستمرار في تناول الأشياء المحروقة بشكل يومي ومزمن. وهنا تنصح المعلومات الصحية قائلة لنا: اطهوا طعامكم حتى يصل للون الذهبي فقط، وتخلصوا من السواد. إذا احترق جزء من طعامكم فلا تأكلوه، وقوموا بإزالته تماما قبل البدء في الأكل. وتقول المعلومات الصحية أيضا: في الشواء حاولوا تجنب ملامسة اللهب المباشر للحم والأشياء المشوية لتقليل تكون هذه المواد المحترقة. مستمعين الأكارم، ما أجمل أن نعيش برضا وتسليم وتوكل. لذلك من المهم جدا أن نستقبل أيامنا بهذه السلوكات الحياتية الرائعة القائمة على الرضا والتسليم والتوكل، وأيضا عدم التفتيش على الماضي. وفي الوقت ذاته، لأن الماضي شيء فات، وفي الوقت ذاته لا نقلق من المستقبل، لأنه بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب علينا أن نتعلم أن الله إذا شاء بدل أحوالنا في لحظة، بل وجعل من المستحيل ممكنا، ويسر لنا الأسباب حتى ننال الذي ظننا أنه مستحيل. وصباحكم رضا وتسليم وتوكل.
1: توكل على الله، توكل على الله في كل حين،
2: توكل على الله في كل حين، وأبشر بفيض الرضا والأمان.

سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

0: مستمعينا في كل مكان، بعد أن تابعتم معنا سحر الشروق الآن نقدم لكم من أغانينا الصباحية. يغنينا أولا محمد سالم بن شامخ، قال لي صباح الخير. بعد ذلك يغنينا محرم فؤاد، أوعى يا قلبي. الآن مع محمد سالم بن شامخ، قال لي صباح الخير.
1: بكار صبح على خله، صبح على الأغفان، وقصف لنا فله. طير السماء بكر بكر صبح على خله، صبح على الأغفان وقصف لنا.

مع تبشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعين الأعزاء، أتينا لكم من جديد في هذا اللقاء المباشر عبر أثير إذاعتنا إذاعة المكلة في برنامجنا اليومي صباح الخير يا حضرموت. أتينا لكم اليوم وكلنا أمل وتفاؤل، وهكذا دائما نشجع في مثل هذا الصباحات على أن نكون متفائلين دائما ونكون متأملين خيرا في مستقبل قادم إن شاء الله. فصباحكم خير وصباحاتك خير دائما يا حضرموت.
1: صباح الخير للجميع الذين دائما يحبون الود ويحبوا دائما أن يتعاملوا بهذا اللطف الكبير فيما بينهم البين. صباح الخير لكل الذين لا ينسون المعروف. صباح الخير لكل الذين دائما يذكرون جمايل غيرهم فيردونها على شكل ربما كلمة، على شكل ابتسامة، على شكل جبر خاطر، وإن اختلفت واحد هو اللطف والتعاون والرحمة والمحبة فيما بيننا البين موجودة معنا بين حلقة جديدة. برأت من صباح الخير يا حضرموت، نتمنى أن تتابعونا من هذه الأثناء وحتى نهاية البرنامج.
0: ومع هذا الصباح الجميل نبعث لكم بتحياتنا من الاستديو.
1: من الإعداد والتقديم محمد بن الشيخ أبو بكر،
0: تشاركني تقديم هذه الحلقة الزميلة مادلينا بكر،
1: ولكم أجمل وأرق التحايا من مخرجنا أسامة جابر.
2: من يقول لك لا يا زين الصفات وانت فعل الأمر.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: جاءنا الصباح من جديد ليجدد فينا روح الأمل الذي ننتظره بفارق الصبر.
1: جاءنا الصباح حاملا معه نسائم الخير الذي نحن بحاجة إليه.
0: نعم، ما أن يأتي الصباح إلا ونحن في شوق إليه، لأننا نتنفس من خلاله نسمات المستقبل.
1: فعلينا أن نكون دائما متفائلين مع كل صباح يأتينا، لأنه البداية ليوم جديد.
0: فبالأمل والتفاؤل نحقق كل ما نصب إليه في حياتنا المعاشة،
1: ونكون سعداء منشرحين الصدر راضين بما قسمه الله لنا.
0: فصباحكم اليوم سعادة.

0: صباح الخير يا حضرمون. يا حضرموت الآن مع مثل شعبي حضرمي آخر، ويقول المثل اليوم
1: مثلنا يقول اليوم لقلك جار قبل الدار.
0: لقلك جار قبل الدار، يؤكد هذا المثل على عظم أهمية اختيار الجار الصالح خصوصا قبل السكن في مكان جديد،
1: ويضرب في مختلف المواقف التي تكتشف أو تكشف معدن الجار سواء بالسلب أو الإيجاب.
0: نعم، وهكذا دائما نختار الجار الصالح قبل أن نبني الدار أو قبل أن نسكن في هذه الشقة أو تلك.
1: أكيد.
0: لازم من جار صالح. وفي مثل آخر يقول جارك القريب خير من أخوك البعيد.
1: أكيد. ومعنى الآن الناس أصبحت يعني تدور للبيت الرخيص بس وين مكان بتحل
0: يعني تدور على الجار
1: على بس على الإيجار رخيص، وبعدين لما تحل إذا كان الجيران سيئين فتكره اليوم اللي حلت فيه في هذا المكان. ليش؟ لأنه راح يدورون على الإيجار يعني المناسب ونسوا أنه أهم شيء في حاجة قبل البيت، أهم شيء الجيران كيف.
0: نعم،
1: هم
0: نقول لك الدار قبل الجار.
1: أنت بتعيش
0: يعني
1: معاهم أصلا، عيالك بيتربوا مع عيالهم
0: يعني عيش وتعمر
1: بينك
0: يعني
1: وبينهم عيش وملح. فمش معقول أنت بتحل عند ناس ما عندهم أخلاق، ما عندهم يعني حتى أنت بتخاف حتى على عيالك لما يروحون يلعبون معاهم.
0: نعم.
1: فالمثل ذا صراحة حسيت انه فعلا من الواقع، لانه فعلا الجار قبل الدار بكل شيء سبحان الله. بعضهم استاذ محمد سبحان الله يعني سابوا بيوتهم بسبب أذية الجيران، وراحوا شافوا لهم مكان ثاني افضل في ناس يعني ما اذوهم كثير، وده اصلا بيوتهم، فتخيل ما بالك اذا كان ايجار.
0: وكم من واحد يعني باع بيته
1: أيوة.
0: بسبب سوء جيرانه او جاره يعني اذيه، فباع هذا البيت وراح مكان اخر.
1: أيوة.
0: وليش يقول لك يعني اختار الدار قبل الدار، يعني قبل ما تسوس الدار او ما تبني
1: صحيح.
0: الدار او يعني تختار من الجيران او
1: والمثل هذا على فكره فيه دلاله بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، يعني من اهميه الجار
0: صحيح.
1: والرسول حتى اوصى حتى الى سابع جار.
0: نعم صحيح.
1: فمن اهميه الجار يعني حتى يعني كان الرسول يعتقد صلى الله عليه وسلم ان الله يمكن يخليه يدخل في ميراثك يعني مع اهلك ومع
0: من الورثه يعني يكون
1: من كثر اهميه الجار
0: صحيح.
1: يعني احيانا الجار يفزع معك، اهلك يكونوا بعيد، اي اطرف صحيح. موقف خطر صار معك، اي شيء شغله جارك
0: يعني
1: ينقذك اصلا
0: صحيح. نعم.
1: فاذا كان جارك عارف ما له دخل بكل شيء، ربما حتى هو يكون سبب الاذيه نفسها هذه اللي انت بتشتكي
0: اكيد منها. ونحن اليوم نقول لك لك جار
1: قبل الدار.

0: مستمعينا في كل مكان، عدنا إليكم من جديد. ما زلنا معكم في صباح الخير يا حضرموت، ونذهب الآن إلى المركز الوطني للإرصاد الجوي بالمكلا لنتعرف على حالة الطقس، ومعنا من هناك زميلنا ومراسلنا صلاح العبثاني. أهلا وسهلا صلاح، وصباح الخير.
1: أهلا الله، صباح النور
0: والحمد لله على السلامة صلاح. نعم تفضل.
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم عبر أثير إذاعة المكتبة مقدما لحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر أن تكون الأجواء على المناطق الساحلية من بلاد الصحراء إلى غائمة جزئيا بوجه عام، لا تكون غائمة جزئيا من هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سهل الدهمة وأرخب سقطرة ورياح خفيفة إلى معتدلة. المرتفعات الجبلية الصحو أثناء الليل والصباح الباكر تحول نهارا ما بين الصحو والغائم الجزئي، احتمال هطول أمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات البلاد الشمالية تنتبه لتشمل مرتفعات لحج وأبيان، احتمال تقول الشعبونة المائية أو الدمام على أجزاء من المرتفعات الجبلية. في المناطق الصحراوية الصحو حار حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى من 35 إلى 41 درجة مئوية، والرياح معتدلة نشط أحيانا تثير الأبيض والرمال. المركز الوطني ينتهي المواطنين في المناطق المتوقعة وفور أمطار عليها تواجد في شعاب وليبيان أو مهورات السيول وعبورها أثناء بعد وطول الأمطار. الأجواء الحارة في المناطق الصحراوية والساحلية درجات الحرارة العليا والصغرى. المدينة الساحلية عدن 34-27، المخلة 33-26، الحديدة 37-30، سقطرة 35-24، الغيمة 34-25، المرتفعات الجبلية صنعاء 28-12، تعز 32-17، وإيد 28-14، وضالع 31-19، المناطق الصحراوية 29-32، حطب 36-23، مارد 34-24. البحر يكون هذه إذا خفيف الموج على بعض السواحل. صلاح العبثاني، مكتب الأصفار في مدينة مكلا.
0: شكرا لك صلاح العبثاني، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من المركز الوطني للإرصاد الجوي، شكرا لك.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء. الآن مع صحيفة 30 من نوفمبر الصادرة هذا الصباح في مدينة المكلا العدد 535. نبقى مع الصفحة الأولى وهذه العناوين البارزة.
1: رئيس مجلس القيادة يعزي في وفاة عضو مجلس الشورى اللواء محسن العلفي.
0: رئيس مجلس القيادة يؤكد أولوية العمل على إغلاق ملف الوكلاء في أي اتفاق مع النظام الإيراني.
1: الخنبشي يزور مديرية غيل بن نمين ويؤكد دعم السلطة المحلية لتلبية الاحتياجات الخدمية.
0: وزير الأشغال يبحث مع السفيرة الفرنسية سبل تعزيز التعاون في قطاع الطرق والبنية التحتية.
1: رجال بعثة الحج تقر آليات عملها الميدانية لموسم 1447 هجرية.
0: وننتقل الآن إلى الصفحة الخامسة وهي صفحة الأخبار. المدير العام لمديرية مدينة المكلا يترأس اجتماعا لتعزيز كفاءة منظومة النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.
1: المدير العام لمديرية سيئون يشهد ختام مسابقة القرآن الكريم لمدارس التعليم الأساسي والثانوي بالمديرية.
0: وهناك نافذة قانونية للمحامي مجدي مبارك بوعابس، هل يكون القصاص بالسيف أم بغيره؟ المدير العام لمديرية الشحر يناقش ترتيبات بدء دروس التقوية لطلاب الصف الثاني الثالث الثانوي. وفي الصفحة السادسة وأيضا الصفحة السابعة وهي الكتابات والفضاءات نقرأ هذه العناوين.
1: كابوس الامتحانات وظاهرة الغش، هذا المقال لنادر فوزي خريصان.
0: صنوان على دكة زمان لعثمان عمر الغتنيني.
1: أيهما سيد الجسد، العقل أم القلب؟ لزكي أحمد عيديد.
0: وضبط الأسعار للحد من جشع التجار لمحمد عبد الله مخير. أيضا في الفضاءات نقرأ هذه العناوين في عمود نظرات لعبد العزيز الصيغ، اقترب العيد.
1: تمهل نحن في انتظارك، هذا المقال لسليمان مطران.
0: وأيضا هناك مقال لك زميلتي مادلينا باكود، لا تقرأ هذا. ليش لا تقرأ هذا؟ عنوان يعني ملفت.
1: العنوان ملفت عشان تقرأ أصلا،
0: عشان نقرأ.
1: وهناك أيضا مقال لمحمد علي عمرة بعنوان إصلاح ذات البين،
0: بالإضافة إلى العمود الأسبوعي أشياء لا تنسى لمحمد عمر بحاح مدن بحر بروم. وفي الصفحة الثامنة وهي الصفحة الاقتصادية التي يشرف عليها الزميل الدكتور محمد أحمد باعمر نقرأ هذه العناوين.
1: نعم.
0: عودة لحظة التعافي الاقتصادي وتوجيهات رئاسية حازمة لضبط الإيرادات المالية.
1: الحكومة تؤكد توسيع الاعتماد على الموارد المحلية لدعم الاقتصاد وتقليص الاستيراد.
0: وزير

0: أيضا في الصفحة 9 وهي صفحة تاريخ أيام في وادي حجر بين عامي 24 و25 للدكتور محمد سالم بحمدان. وفي الصفحة 11 وهي صفحة الثقافة والفن التي يشرف عليها الزميل عمر علي بسلمة هذه العناوين.
1: الفنان علي سعيد علي في ذكرى رحيله العشرين، هذا المقال لعادل حاج بعكي.
0: وأيضا هناك ساهر الليل لمحمد عبد الله محفوظ الحداد، كتبه صالح مبارك الغرابي إلى تقاسيم قلم العمود الأسبوعي للزميل المحرر الثقافي. وفي الصفحة 14 وهي صفحة الأسرة التي تشرف عليها الزميلة ليلى غانم نقرأ هذه العناوين.
1: الحصبة، هذا المقال كتبته فاطمة صالح وهو مفيد جدا، أتمنى الكل يقرأ.
0: نعم، الآن منتشر الحصبة في بعض المحافظات ومنها حضرموت. أيضا ما كان نصائح للحامل في الشهر في الأشهر الأولى لنسرين عبد الله.
1: الفرق بين الدهون المشبعة وغير المشبعة لنوال عبد الله.
0: الصفحة الأخيرة نقرأ هذه العناوين.
1: تراجيديا الاغتيالات، هذا المقال للدكتور عمر عبد العزيز.
0: أيضا هناك موضوع بعنوان التواصل للمحامي عادل سالم باقهم.
1: الدكتور بن شهاب يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الرابع لجامعة لواء بأبوظبي.
0: السفالي، الإمارة المجهولة في بروم، محاضرة للباحث طارق الموسطي في منتدى عميد الوفاء. والكلمة الأخيرة لإلهام محمد زارعي، هل يصنع التعليم قادة الغد؟ كانت هذه أبرز عناوين صحيفة 30 من نوفمبر صادرة هذا الصباح في مدينة المكلا.

0: مازلنا في صباح الخير حضرموت، والآن نذهب من الساحل إلى الوادي. وبمناسبة اليوم العالمي للنظافة، كرمت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت يوم أمس كوكبة من مهندسي وعمال النظافة المبرزين، تقديرا لجهودهم الميدانية وإسهاماتهم في الحفاظ على النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.
1: ويأتي هذا التكريم للعمال لعمال النظافة عرفانا بالعطاء المتواصل الذي يقدمه مهندسو عمال النظافة، وتحفيزا لهم لمواصلة جهودهم في الارتقاء بمستوى خدمات النظافة والتحسين. الزميل صالح محمد مراسلنا في حاضرة الوادي والصحراء مدينة سيئون معنا الآن عبر الهاتف ليحدثنا أكثر عن هذا التكريم لعمال النظافة. صباح الخير زميلي صالح.
2: صباح النور والسرور أستاذ محمد، كل الزملاء المرابطين في نوبة اليوم وفي هذا البرنامج المباشر. صباح الخير يا حضرموت. اليوم أستاذ محمد وادي حضرموت يرحب قائد حضرموت عضو مجلس الرئاسة محافظة حضرموت الأستاذ العزيز سالم أحمد الخنبشي الذي يزور وادي حضرموت في زيارة تفقدية، فأهلا بمحافظ حضرموت بين أهلي ودويه في وادي حضرموت. والاحتفالية التي رعاها وحضرها وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ العزيز جمعان سلمين برباع، وهي تكريم عدد من مهندسي النظافة في وادي حضرموت وخصوصا في مديرية سيئون، 32 مهندسا عاملين في النظافة تم تكريمهم في حفل بهيج حضره مستشار المحافظة الأستاذ ثقاف الكاف وعدد من الأخوة المسؤولين. ألقيت عدد من الكلمات من قبل وكيل

0: ترفض المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة الأستاذ مرعي الكثيري، وكذلك أيضا نقابة الوحدة التنفيذية لصندوق النظافة بمديرية سيئون. جميعها أشادت برجل النظافة، الرجل العامل الأول الذي عقب صلاة الفجر يكون متواجدا في الساحات في كل مكان، متواجدا ليجعل المدينة نظيفة. 32 عاملا من عمال النظافة تم تكريمهم بشهادات تقديرية وحوافز مادية، فتلك هي اللفتة الكريمة التي أيضا خطاها الأخوة في وحدة صندوق النظافة بمديرية سيئون. لا أطيل أستاذ محمد، طبعا الميكروفون برنامج صباح الخير يا حضرموت تحدث مع الأخ العزيز شوقي سالم الدبة مدير وحدة صندوق النظافة في مديرية سيئون، الذي تطرق إلى عدد من المواضيع المتعلقة بهذا التكريم وهذا التتويج لعمال النظافة. وبدأ الأخ العزيز شوقي الدبة يقول:
1: اليوم هو يوم الفرح ويوم العيد لتكريم هؤلاء العمال المهندسين، وهم مهندسين نظافة وحدة نظافة تحسين مدينة سيئون. نفتخر ونعتز ونشوفهم الهامة الكبيرة في مجتمعنا، هم الأساس في نظافتها. اليوم بحضور سيادة الوكيل العم جمعان برباع والشيخ محمد عوض العامر مدير عام مدينة سيئون، وبحضور مدير صندوق الأستاذ مرعي فضل كثيري والنائب إدارة صندوق، قامت إدارة وحدة النظافة والتحسين مع نقابة الوحدة في مدينة سيئون للنظافة بتكريم عدد ما يقارب 32 عامل من جميع الأقسام في وحدة النظافة والتحسين. كرمناهم المتميزين، بل هم كلهم العمال متميزين عندنا، ولكن أحببنا أن تكون مراحل لكل فترة وحين بنكرم جزء منهم. طبعا قمنا بتكريمهم والتحفيز لهم لأنهم يستاهلون، وما قمنا به هذا قليل في حقهم. لو لو لو الوقت كله نكرمهم لان يشفينا احنا ويكفيهم بما يقومون به من اعمال يوميه، اعمال جباره والكل يشيد بها والواقع. ويا ريت نتمنى ان المواطن يتعاون معهم في رمي مخلفات في مواقعها المختص، ويحافظ على نظافه مدينه سيئون. هي المدينه الام، وهي حاضنتنا، وهي بيتنا الثاني.
2: طبعا الشيخ شوقي الكل يشهد والكل يشاهد بعينه بعد صلاة الفجر، أنت القائد لهم وهم المنفذين. عمل عمال صندوق النظافة الذي يقدم الخدمات لأبناء سيئون من خلال أيضا عملهم الذي يبدأ عقب صلاة الفجر، كيف تنظر وأنت القائد لهم والذي أيضا تشرف عليهم شخصيا بعد صلاة الفجر؟
1: حقيقة هم سابقون الطيور في صباح الطيور تغرد، وهؤلاء مع مكانسهم في الأرض ويرفع المخلفات. ننظر أول، ينظرون بارتياح. لو واحد أنا ما ببالغ في الكلام، بس لما يجي الفجر ويشوفهم عند السدة يتسارعون بكل حب وليس كراهية، بكل حب. الكل ينطلق في عمله وهو يبتسم ويضحك، بل وصل بهم أنهم في الصباح يعملون لهم أناشيد تحفيزية هم اللي بينهم وبين العمال، لأنهم يشتغلون بحب، وهذا الشيء اللي نفتخر به في وادي حضرموت، ان العمال ابناء مدينتهم سواء سيئون او المديريات الاخرى من ابنائها. لذا حبوا مدينتهم قبل ان يحبوا عملهم، وحبوا عملهم قبل ان يحبوا رواتبهم.
2: جميل جدا الشيخ شوقي. طبعا ايضا التكريم راينا، هناك شهادات تقديريه، هناك حوافز ماديه لهؤلاء المتميزين. كما علمت بان وحده النظافه والنقابة سعت أيضا لتلك الحوافز شخصيا من أجل إدخال السعادة على هؤلاء العمال.
1: نعم، أحببنا أن تكون من قبلنا نحن من إدارة الوحدة وليس من السلطة المحلية وليس من الصندوق. نحن قلنا هؤلاء أخوان وأبناء، سعينا شخصيا مع، طبعا لا ننسى جهود النقابة وهي الأساس، سعينا مع بعض في طور واحد، وجبنا بنقول مبالغ مالية بسيطة. إن صح أن ما هي في مقام هؤلاء المهندسين، ولكن تحفيزا لهم سعينا بطريقة خاصة وجبناها وكرمناها، وإن شاء الله نقول نستمر بالتكريم. اللي ما تكرم بيتكرم إن شاء الله، وهم أصلا مكرمين عند رب العالمين.
2: جميل جميل جدا الشيخ شوقي. رسالتك للمجتمع لاحترام هذه الشخصية عمال النظافة الذين يعملون عقب صلاة الفجر، ما هي الرسالة التي تبعثها وخصوصا الحفاظ على النظافة في مدينة سيئون.
1: أولا يا ريت أن كل مواطن يسمع هذه الكلمتين، أنه يرمي مخلفات في الأماكن المحددة والمخصصة. الآن أصبح عندنا دخيلة رمي المخلفات في شتى المواقع، اللي يرمي بين في الحواض حق الشيار، واللي يرمي فوق الرصيف، واللي يرمي برا المربد وبرا صندوق القمايم. هذا دخيلة علينا وليس المجتمع الحضرمي وبالذات سيئون. نحن نقول لا دخيلة، بس أصحابنا للأسف بعض المواطنين زلوا واللي يابوا الدخيلة. يجب أن المواطن ونطلب منهم الكلمة الطيبة، لأن عمالنا ومهندسين لما يشوفوا الواحد عقمامة وهم في نفس الموقع يرفعوا مخلفات وهم يروحون يشيلونه من سيارته، يقدم لهم الشكر. ما يرمي واحد يقول ذلك بفلوسكم، لأن سمعناها أكثر مرة. بل نحن لن نسكت ولن نتهاون في اللي بهذه الألفاظ. لازم نروي وجهه بالمراية، هذا أبنائك، أخوانك، صهورك، أبناء بلدتك، أبناء مدينتك.
2: أنا شاكرا لك الشيخ شوقي سالم الدبة، مدير وحدة النظافة والتحسين بمديرية سيئون، وأبارك لكافة المهندسين الذين تكرموا، وحييكم على هذه الخطوة الرائعة التي اتخذتموها مع النقابة في تكريم هؤلاء العمال الذين هم أساس المجتمع كما وصفهم وكيل المحافظة الأستاذ جمعان سليم بربع.

0: صباح الخير يا حضرموت. الآن وصلنا مع الفقرة الرياضية والزميل الإعلامي العزيز فهمي با حمدان. أسعد الله صباحك فهمي. وطبعا الأسبوع الماضي كنت في سيون، اليوم ما شاء الله عندنا في الاستديو. طبعا فوز منتخب الناشئين على الإمارات، وغدا إن شاء الله يواجه المنتخب كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة، وأيضا نتائج دوري الدرجة الأولى.
1: حياك الله أستاذ محمد، أسعد الله صباحك، صباح الزميلة مدينة ومستمعين الكرام، الزملاء في الكنترول. وطبعا البداية أكيد

0: المنتخب الوطني للناشئين الذي حقق الفوز على المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف لهدفين، والفوز هذا هو نعش أمال منتخبنا في العودة إلى المنافسة للتأهل إلى المرحلة الثانية من نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في جدة السعودية، وكذلك التأهل إلى الكأس العالم قطر 2026 نهاية هذا العام. وبالتالي هذه المباراة التي أنعش بها منتخبنا أماله في العودة مجددا بعد الخسارة المؤلمة صراحة في الافتتاح أمام فيتنام، ولم يكن منتخبنا في هذه المباراة الافتتاحية يعني
1: أول
0: نعم نعم لم يكن المنتخب سيء في مباراته أمام فيتنام، لكنه خسر النتيجة وتضاءلت في البداية أمال المنتخب إلى أن وصلنا إلى مباراة المنتخب الإماراتي، وكنا أيضا متأخرين في المباراة أمام الإمارات في البداية، ولكن عاد المنتخب
2: الثاني الحمد لله.
0: نعم بالضبط عاد المنتخب كما قالت زميلة في الشوط الثاني ومع بدايات أيضا الشوط الأول مع نهايات الشوط الأول، ويقولون يعني من الشاطر يعني من أن تأتي متأخر خير من لا تأتي يعني، وبالتالي يعني سجل المنتخب الفوز في هذه المباراة أنا عشا ماله كما قلت مجددا. الآن نتحدث يعني مباراة فيتنام والإمارات نسيبهن، نتحدث الآن عن كوريا الجنوبية المنتخب المرشح، المنتخب الذي يعني حاز على نهائيات آسيا أكثر من مرة، شارك كأس العالم والأمانة والمصادفات أيضا أنه كوريا الجنوبية لعبت تصفيات آسيا ونهائيات كأس العالم مع منتخبنا اللي تأهل للمرة الأولى، والآن إن شاء الله يتكرر الإنجاز والتأهل إلى نهائيات كأس العالم. طبعا
1: يعني غدا مباراة
0: هامة جدا جدا، أولا أنه المنتخب يثبت ذاته، يسجل الثلاث النقاط، يرفع رصيده لست نقاط، ويخطف البطاقة الأولى عن المجموعة الثانية، مع أنه يعني الأول والثاني يتأهلان إلى المرحلة الثانية من كأس آسيا، والثمانية الاثنان من كل مجموعة من المجموعات الأربعة يتأهلون لتمثيل قارة آسيا في كأس العالم. فالإنجاز يكون مزدوج بإذن الله، التأهل إلى نهائيات إلى المرحلة الثانية من كأس آسيا، والتأهل بإذن الله إلى نهائيات كأس

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة، ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات إلى حلقة جديدة من البرنامج، نواصل فيها تتبع تجارب الناس من هنا وهناك، وفي البدء نقول لكم أهلا بكم.

0: ونواصل أيها الأحبة سرد العبارات التي طالعتنا ونحن نتصفح تجارب الآخرين. فهذا ألبرت أينشتاين يقول: لا أمتلك أي مواهب خاصة، ولكنني فقط فضولي ولدي شغف كبير. قال أيضا: الأمر الوحيد الذي يتعارض مع التعلم هو التعليم. ومن أقواله أيضا: حاول أن لا تكون رجل ناجح، بل حاول أن تكون ذا قيمة. أما مارك توين فله هذه المنقولة: عندما ترى نفسك بالقرب من الأغلبية وتفكر كما يفكرون، يكون قد حان الوقت حتى تتوقف وتعيد التفكير. ولفريدريك نيتشه: ما لا يقتلنا يزيد من قوتنا. قال روبن شارما: العوائق هي الثمن الحقيقي للعظمة. وعن التعليم يقول نيلسون مانديلا: التعليم هو السلاح القوي الذي يمكننا استخدامه من أجل العالم. قال أيضا: في الغالب يبدو الأمر مستحيل إلى أن يتم تحقيقه. وهذه عبارة من واقع تجربة أديسون، قال فيها: العبقرية هي عبارة عن 1% إلهام و99% اجتهاد. ضيف الحلقة. مستمعينا الكرام، وما زلنا نتتبع نهر الحياة الذي تفرعت منه ينابيع عدة، كل ينبوع منها له تجربته تفردت وتنوعت وتميزت وأيضا اختلفت. اليوم نحن أمام ضيف وينبوع آخر من ينابيع الحياة اختلف منبعه ومجراه ومصبه، واختلفت تجربته أيضا. نود منه أن يعرفنا بنفسه أولا كعادتنا في برنامجنا، وأن يعكس لنا ما تعلمه من الحياة وما سيعلمه للحياة أيضا. مرحبا بك ضيفنا.
1: حياك الله أستاذ أروى. أولا نشكر إذاعة المكلة على هذه الاستضافة في برنامجها ينابيع الحياة، معك الدكتور خالد سلمان العكبري، المدير العام شركة النفط سابقا.
0: نعم، مرحبا بك دكتور خالد. لو نتحدث عن النشأة، نشأت في أرياف المكلة، نشأت في بيئة تختلف عن البيئة المدنية أو بيئة المدن. نود أن نتعرف على انعكاس أثر البيئة التي نشأت فيها، وأيضا أبرز ما تعلمته من الوالدين في تلك الفترة.
1: طبعا زي ما ذكرت، نحن من أبناء أرياف المكلا، ولدت في قرية شهورة في عام 1974 بالذات في شهر يناير أو العاشر من شهر يناير يوم الأربعاء. وتربيت أو ترعرعت في أسرة، وتعرفي أنت البيئة التي تكون داخل الريف، عادة الوالدين عاشوا حياة جميلة جدا تمتاز بالصدق، بالأمانة، بالثقة، بالشفافية، بحسن الجوار. كل هذه صفات يعني تتعلمها أنت يوميا، يعني ليس جانب نظري ولا شيء، ولكن تترعرع تلقائي مع من حولك.
0: تتعلم الحياة بشكل تطبيقي.
1: تتعلم الحياة بشكل تطبيقي.
0: نعم.
1: الوالد الله يرحمه كان شخص عند الحكمة، يمتاز بالنصيحة المتدرجة، وليست يجلس معك ويحكي لك، لا، يعني كان في كل يوم تتعلم منه عدد محدود من الحكم والدروس التي تستعين بها في حياتك. كذلك الوالدة علمتنا الصمت، علمتنا الصبر، وكانت يعني مجتهدة وتحملت ضغوطات الحياة بشكل كبير جدا.
0: نعم.
1: أيضا أستاذ أروى، كان كل من أفراد القرية، أي رجل نعتبره بمقام الوالد، أي امرأة نعتبرها بمقام الوالدة، فالكل كان ينصحنا، فالكل كان يوبخنا في حالة الخطأ، وكنا نستمع ونطيع، نطيع أي شخص، مش لازم يكون والدي فقط.
0: نعم. طبيعة أهل القرى هي الطبيعة الفطرية التي نشأت عليها الكثير من القيم والمبادئ والمثل. عندما نتحدث عن المجتمع المحيط، فنحن نتحدث عن أسرة لا تربطها ربما أواصر قربة أو أواصر نسب، ولكن تربطها أواصر محبة، يعني امتثالا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الجيرة أن الجار للجار وإن جار، وأيضا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالمجتمع هنا مجتمع متماسك، لأن الجميع يعتبر الجميع من ضمن إطار أسرته وإن لم يكن من إطار أسرته.
1: زي ما ذكرتي البيئة كانت تعطيك نوع من الحفاظ على شخصيتك، فكان الخطأ من الصعب تعمل خطأ لأن
0: في رقابة قوية،
1: في رقابة أنت محيط من كل من حولك داخل البيت أو خارج البيت. فزي ما ذكرتك القرية كانت الحياة فيها والعيشة بسيطة جدا، بيت وملتقى ومسجد ودكان، البقالة طبعا سميها دكان، هذه هي القرية. والناس اللي تعيش فيها تعيش بمنهجية الكل يلتزم بها،
0: ربما يأتيكم بعض الباعة المتجولين بين وقت وآخر.
1: أي نعم
0: نعم، فتكون بمثابة فرحة أيضا تضاف لكم أيضا.
1: نعم نأتي بسلعة جديدة.
0: نعم أتى بشيء جديد وشخص جديد من خارج القرية نفسها. دكتور خالد، ونتحدث عن القرية نفسها، عن شهورة، لو تصفها لنا. طبعا نحن لا نعرف إلا المكلة ببحرها وجبلها وبيوتها البيضاء، خاصة المدينة العتيقة أقصد، لكن قريتك شهورة،
1: شهورة
0: ربما نعرفها بالاسم فقط، صفها لنا وأنت من أبنائها.
1: طبعا شهورها زي ما تعرفين نمط القرى الريفية متشابه جدا.
0: نعم.
1: وعندنا عدة وديان وكل وادي فيه مجموعة من القرى، وحتى يسمى هذه القرى بالغياض من جمع غيضة. الغيضة هي عبارة عن منطقة فيها عين أو العيون التي تنبع بالمياه لسقي الزراعة والبشر وكل المنحو في مخلوقات الموجودة. وشهورة محاطة بجبلين مرتفعة جدا، ومدخلها الرئيسي من اتجاه مدينة المكلا تنحدر من أيضا من مرتفع عقبة مستوية ليست بالعملاقة أو الصغيرة، وتدخل مباشرة إلى داخل الوادي، ثم تقابلك بيوت التي تم بناءها من المدر بتشكيلات مختلفة
0: بنمط هندسي فريد،
1: هندسي جميل وفريد جدا.
0: نعم، وكأن الذين بنوها درسوا فن العمارة، فن العمارة بشكل عالي على مستوى عالي.
1: نعم
0: نعم.
1: ثم تقابلك الخضار الزراعة، ومنطقة شهورة طبعا تمتاز بالأشجار المعمرة.
0: نعم.
1: أو المثمرة، أهمها العنبة أو المانجو، الليمون، الموز، وكذلك البسباس وكل الأشجار اللي هي تفيد. وأكثر أو كل معظم سكان هذه المنطقة يعتمدون في عيشتهم على ما يتم تصديره إلى المكلة وبيعه، ومن ثم اشتراء إيش ما يحتاجونه من السوق. فقلت لك هذه البيئة التي تمتاز بها شهورة شبيهة بكل المناطق، لكن ما يميز منطقة شهورة توجد هناك شجرة كبيرة جدا عملاقة، شجرة الحومرة
0: لازالت موجودة؟
1: لازالت موجودة وبشكل كبير جدا، يعني حجمها سألنا، يعني أنا سألت بنفسي والد الوالدة، وهو الآن يمكن الفترة اللي سألتها فيها قد تجاوزت 50 عام أو أكثر، فقال حنا عرفنا الحومرة بهذا الحجم، يعني جينا للقرية أو عرفنا بهذا إنها نفس الحجم هذا. ميزة هذه الحمرة إنها زي الملتقى يجمع الناس تحتها، مجمع المياه التي تأتي من العيون والجابية، هذا الجابية تستخدم لتجميع المياه في الليل عشان الصباح يقوم المواطنين أو أهل القرية بسقاء الزرع منها، يبدأ من الفجر مباشرة. أيضا أي اجتماع في الوادي يتم الدعوة إليه، لأن المنطقة شبيهة بالمكان الذي يستظل فيه الناس، وأيضا فيه التهوية أو الجو البارد. هذا اللعب الدور كبير في حياة وسلوكيات أهل منطقة شهورة، حيث أنها أدت إلى الألفة والتقارب، فتلاقي كل أهل المنطقة متحابين فيما بينهم، رغم أنهم مثلا ليست من قبيلة واحدة،
0: لكن تربطهم جذور متينة من عواصر قربة وجوار.
1: نعم. فعندما جينا نبحث لماذا، فوجدنا أن التواصل في حياة الناس هو أهم شيء يجمعهم. فأهل القرية يتجمعون تحت هذه الشجرة في اليوم أكثر من 5 مرات 6 مرات، لأن أي واحد ما عنده شغل يجي ويجلس تحت هذا، لأن قريبها الماء وقريبها المسجد أيضا.
0: نعم. وربما هنا أيضا الأواصر التي تمتنت أو التي توطدت بين الناس في تلك المرحلة أو لا زالت موجودة بينهم تعود إلى طبيعة القروي الفطرية لا يوجد فيها تعقيدات أهل المدن.
1: نعم. في أواصر يعني الفطرية اللي هي حياة المنطقة عادة.
0: نعم.
1: أنت تخرج من بيتك، قد يكون والدك ووالدتك وأخوانك مشغولين بأي مكان، لكن تجد أي شخص تجلس معه مباشرة تلاقيه تتعلم منه. نمط الحياة أيضا هو نفسه في نوع من التربية والتعليم. عادة في الحياة في القرية كانت من بعد صلاة المغرب مباشرة تقدم لك وجبة العشاء، تتعشى تلاقي وجبة العشاء جاهزة، يؤذن لعشاء، تروح تصلي العشاء ثم تعود للنوم. هذا يعني فترة ما بعد صلاة العشاء إلى النوم ما تتجاوز الساعة الواحدة، لذلك تصحى أنت مبكرا مباشرة على أصوات العصافير، وتواجه أو تقابل أطفال في سنك وهكذا. فكانت الحياة لا تشعر بالروتين وممل فيها، حياة كل يوم تلاحظ أنها حياة جديدة. اليوم اللي مر علينا في اليوم الثاني نلاحظ أشياء جديدة، فيها نوع من التفاؤل، فيها نوع من الـ تشعر بالراحة بالسعادة، لأنك ما تلاحظ أي ضغوطات عليك في الحياة أبدا.
0: بالفعل أيضا لا يوجد تلوث بيئي موجود عندنا.
1: لا يوجد تلوث،
0: يوجد الماء الجاري، الإخضرار الذي يجدد الهواء وينقي، أيضا أيضا الجبال التي تحفظ المكان.
1: كان الطريق وعرة جدا يعني، وكان المواصلات هي سيارة واحدة فقط كل أسبوع تتحرك من المكلة إلى الوادي. هذه السيارة طبعا السيارات الكبيرة، هذا الزيزو هذا تجي مباشرة في الشارع الثالث في الشرج، توقف ومن الصباح ساعة 6 يوقف في الشارع الثالث، وكل من يريد البلاد يطلع يروح يشتري سيمانة ويحمل السيارة، تشتري حاجاتك المواد الغذائية أو أي من أثاث وغيره أو شيء إلى الساعة الواحدة، يتغدون ثم تتحرك السيارة، تأخذ لها مسافة بحكم أنها كل ما تمر على قرية توقف وتنزل من معهم الركاب في هذه القرية.
0: أيضا الطريقة الوعرة تحتاج لوقت.
1: أيوة. فتخيلي أنه يمشي من ساعة 2 ولا أحيانا في بعض أيام ما يوصل قرية شهورة، ينام في الوسط السيارة هذه،
0: لازال الطريق طويلة.
1: طويل رغم أن هي مسافتها ما تتجاوز 40 كيلو.
0: نعم. الآن بنمط الآن بالطرق بالسيارات أيضا،
1: يعني رويك أن حجم المعاناة، ورغم أن المسافة قصيرة جدا
0: ورغم المعاناة كانوا يعيشون سعداء.
1: أيوة. فننام في وسط الطريق في قرية، وفي الصباح بعد صلاة الفجر نتحرك إلى المنطقة. أحيانا حنا عندما بنزلنا ندرس في البلاد أو في المكلة، يعني شوق الأهل، ولأن ما نشوف أهلنا من أشهر، تكون مشتاق بشكل كبير، تتفاجأ أن السيارة تبيت في الوسط.
0: عادك تأخذ لك كم ساعة،
1: تأخذ لك كم ساعة وانت بغيت بتوصل.
0: نعم.
1: وإحنا في سن صغير لا يمكن نمشي وهكذا.
0: وأيضا أختار الطريق.
1: فتخيلي أنت تعيش هذا الحياة، فالحياة هذا تعلمك أشياء فعلية عملية وليست نظري كما ندرس الآن.
0: بالفعل. دكتور خالد، لاحظت لفظة قلتها حنا.
1: أيوة.
0: طبعا القروي أو البدوي أو من وديان حضرموت عندما ينمو على لغة معينة أو لهجة معينة أو مفردات معينة تبقى ملازمة له، حتى لو انطلق إلى خارج البلاد إلى دولة أوروبية أو دولة من دول الخارج. أيوة. لازال يحمل في لسانه بقية من قريته. بعكس الآن نسمع واحد راح لك واحدة أو واحد راح السعودية يوم شهر أو شهرين يرجع قدو أبغى وموية. فالاحترام والاعتزاز بالانتماء يبدأ من اللسان أيضا،
1: اللسان
0: والمفردات التي تشي وتوضح مدى اعتزاز الإنسان بلهجته بهويته أيضا بقريته.
1: نعم أستاذتي، الألفاظ مهمة جدا، وأنا أقول أنها مهمة أيضا في شخصية الإنسان. إذا أنت تغير من الألفاظ التي تربيت عليها أو شيء وتتجاهلها وتظن أنك متقدم في الحضارة بسبب تغيير الألفاظ، بالعكس، أنت عندما تكون ملتزم ببيئة التي تعلمت فيها والألفاظ وهي ألفاظ أيضا عربية أصيلة،
0: صحيح،
1: فرغم أن يمكن عيشتنا في المدينة أكثر من القرية إلا أن الألفاظ حاولنا نحافظ عليها بشكل، وأحيانا حتى أنت حاولت مهما حاولت أنك تبتعد عن بعض الألفاظ التي ليست دارجة أو توحي أنك من الريف
0: شعوريا تظهر،
1: إلا أنها تسيطر عليك وتخرج. نعم. بدون أن
0: نعم، كأنما هي موجودة. نعم. في أصل. نعم. تكوينك وأصل مفرداتك. نعم. أيضا، فبالتالي تظهر بدون شعور
1: تلقائي تظهر.
0: نعم،
1: خاصة إذا استرسلت في الحديث وهكذا وكل شيء.
0: أبرز الألعاب التي كنتم تمارسونها في الطفولة؟
1: الطفولة كانت حياتنا كلها ألعاب، وألعاب جميلة وألعاب صحية. نعم. ألعاب يعني تختلف من فترة لأخرى، يعني ألعاب الصباح تختلف عن فترة المساء، ألعاب الصيف تختلف عن فترة الشتاء. ف يعني كانت حياتنا كلها نعتبرها جميلة، يعني ما في فراغ عندنا. تقوم الصباح بعد أن تفطر تخرج، أقل شيء تلاقي واحد قدام بالكره قدامك يلعب، هذا اللي هي الكره العادية. لكن في ألعاب الشعبية الأخرى مثل عندنا ألعاب كثيرة، البربر يمكن هذا منتشر هنا بس التسميات تختلف أحيانا.
0: نعم.
1: حنسميه بربر عجم، اللي هو أربع مربعات وفي حجرة ترفع رجل وتركع بالرجل الأخرى لتنقل هذا الحجرة إلى نهاية الموقع. أيضا فيها لعبة الكعمس، هذا اللي نلعبها حوالي فيها ثمان حركات وكل حركات رياضية وكل حركة اسم. أيضا في لعبة القلاع عبارة عن عود وعصا آخر، أنت تنتقل من هذا اللعبة إلى لعبة أخرى وهكذا. فالألعاب كثيرة جدا، يعني حتى الواحد لو يتم حصرها جميلة جدا. وتمارس ألعاب أيضا السيارات التي نصنعها من البيئة عندنا.
0: نعم.
1: يعني علبة الدان وهذا أو شيء نقوم بقصها وتشكيلها على شكل سيارة، ثم نقوم بصناعة التايرات من الطين، مادة القيصة
0: تستخدم أيضا كصابون في بعض المناطق،
1: بعض المناطق يستخدمونها. نعم. صابون، احنا قد استخدمناها كشامبو مش صابون.
0: نعم.
1: للشعر.
0: نعم.
1: فهي جميلة جدا. فتصنع التاير من الطين وتيبسه على شكل اليوم كامل، في اليوم الثاني نستخدمه نركبه على السيارة ونربط حبل وتسحب.
0: سبقت اليابان في صناعة السيارات ما شاء الله. أيوة. عليكم.
1: وفي تشكيلات كثيرة وألعاب جميلة جدا.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا نقف في حوارنا مع الدكتور خالد سلمان العكبري، على أن نكمله في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى.
3: من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

0: الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.
1: يملأ الأرض عبيرا وندى دين الحياة منبع الإيمان.
0: إعداد وتقديم عماد أحمد

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ صالح ابن محمد بكرمان، عضو هيئة علماء اليمن المشرف على مركز ابن مسعود للعلوم الشرعية بالمكلا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياك الله. مرحبا بكم بالمستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخ كل خير. صالح، شيخ صالح تحدثنا، كان معنا ضيفا فضيلة الشيخ صالح شرفي، تحدثنا في شروط الحج وأركانه، وكذلك عرجنا على المواقيت المكانية والزمانية، أيضا تحدثنا في معنى الحج ومعنى العمرة، وكذلك فضائل الحج وحكم الحج والعمرة. اليوم شيخنا الفاضل لو ندلف إلى مسألة الإحرام، هذا الأمر الذي هو مدخل الدخول في النسك، الإحرام حقيقته، مستحباته، محظوراته، مباحاته. فأولا نبدأ بحقيقة الإحرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالإحرام ركن من أركان الحج، من أركان الحج الإحرام، وكذلك من أركان العمرة الإحرام.
0: نعم.
1: والإحرام حقيقته هو نية الدخول في النسك، النية التي تكون في القلب بالدخول في النسك، هذه هي حقيقة الإحرام.
0: نعم.
1: وكثير من الناس ربما يظن أن الإحرام هو لبس الثياب المعينة للرجل، هذا لباس الإحرام لباس خاص، ولا يجوز للرجل أن يلبس الثياب المحيطة والمخيطة، وهذا من محظورات الإحرام. لكن الإحرام هو نية الدخول في النسك. كذلك ليس الإحرام هو التلبية أو كونه من الميقات، لا، هذا كونه من الميقات واجب، من واجبات أن لا تجاوز الميقات إلا محرما.
0: نعم.
1: أما حقيقة الإحرام الذي هو ركن، هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في الحاج، نية الدخول في العمرة، أو نية الدخول في القران حج وعمرة بقلبك، هذا هو الإحرام.
0: نعم.
1: أن تنوي، وهذا ركن من أركان الحج، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك يطلق الإحرام على الدخول نفسه، عندما يصير الإنسان داخل النسك نقول صار محرما، فهذا هو الإحرام.
0: نعم.
1: هذا حقيقة الإحرام، وهو النية، وهو ركن من أركان. يعني إذا أراد الإنسان أن يعتمر يستحضر في قلبه أنه دخل الآن نوى العمرة، دخل في العمرة.
0: نعم.
1: نويت، يقول في قلبه نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، يقول في قلبه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو يقول نويت الحج والعمرة وأحرمت به من الله تعالى، هذا هو الإحرام. بعد ذلك التلفظ بالإحرام، أن يقول ذلك بلسانه استحبه بعض الفقهاء، لكن الركن هو الذي في القلب.
0: نعم.
1: فمتى ما نوى الإنسان الدخول في النسك في حج أو عمرة أو حج وعمرة، هذا هو الإحرام، وهو ركن من أركان الحج.
0: نعم. الذي يذهب يسافر برا طبعا يصل إلى الميقات، ثم يغتسل ويلبس ثياب الإحرام ويدخل في النسك. الذي يسافر جوا، نلاحظ البعض طبعا يخرج من بيته مغتسلا لابسا لثياب الإحرام، يذهب إلى المطار، يركب الطائرة، بعد ذلك هو الآن في الطائرة في الجو، كيف يتأتى له الإحرام من الجو؟
1: هو طبعا الإحرام يعني يجوز، وهذا كثير من الناس يجهله، يجوز أن تحرم من بيتك، يجوز. نعم. أن تحرم من بيتك. نعم. أن تنوي الدخول في النسك، خلاص يقول أنا دخلت في الحج الآن، أنا دخلت في العمرة،
0: حتى
1: وأنت في بيتك،
0: في بيتك.
1: هذا كثير من الناس يجهله. نعم. الذي لا يجوز أن تتجاوز الميقات، لا أن تحرم قبل، لكن. نعم. هو طبعا لا شك أن الأفضل يعني من حيث السنية الأفضل أن يكون إحرامك من الميقات الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، لا قبله ولا بعده، لأن بعده حرام، لكن قبله خلاف الأولى، الأولى أن تحرم من ميقات. فبالنسبة لصاحب الذي يسافر جوا، إذا صار في الطائرة يخبر الطيار قائد الطائرة، يخبر ويخطر الركاب بأننا صرنا قريبا من الميقات. فإذا أخبر الطيار قائد الطائرة بأنهم صاروا قريبا من الميقات في مسامتته في الجو، قريبا من الميقات في الجو، فهناك يحرم، ينوي من قلبه أنه دخل في العمرة أو دخل في الحج أو دخل في العمرة والحج. ولو سبق ذلك باحتياطا لا حرج عليه.
0: لكن لن يتأتى له أن يصلي ركعتين مثلا؟
1: بلى، يستطيع أن يصلي ركعتين وهو جالس. يستطيع إذا قبل أن يحرم أن يصلي ركعتي الطواف، وركعتا الطواف سنة، فتجوز السنة تجوز عن جلوس. ينظر إذا كان متجها إلى القبلة فهو كذلك، يعني يتجه يصلي وهو جالس متجه للقبلة ويومئ، وإن كان غير متجه للقبلة ينظر أين القبلة، مثلا قد تكون القبلة عن يساره فهو في الجو، فيتجه وهو في الكرسي يتجه عن يساره الله أكبر، ثم يرجع على مساري على كرسيه ويصلي ركعتين ثم يحرم بعد ركعتين.
0: بإمكانه ذلك. يكفيه فقط عند تكبيرة الإحرام أن يتجه إلى القبلة،
1: يتجه إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام يكفيه.
0: يكفيه. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. إذا ننتقل، قبل أن ننتقل إلى مستحبات الإحرام، نذكر أعزائي المستمعين بهاتف الاستوديو 30292 للتواصل مع البرنامج. ضيفنا هو فضيل الشيخ صالح بن محمد باكرمان. ننتقل شيخ صالح إلى مستحبات الإحرام.
1: مستحبات الإحرام، مندوبات الإحرام، ما يسن قبل الإحرام، هناك أشياء تسن سنن، ليست واجبات، ليست أركانا كالإحرام ذاته، وإنما هي مستحبات من أجل أن يحظى الإنسان بالأجر العظيم والتمام لاتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك مستحبات كثيرة، من هذه المستحبات أولا مثلا التنظف، أن ينظف الإنسان نفسه وأن يأتي من خصال الفطرة بما استطاع، يعني حلق العانة، قص الأظافر، نتف الإبط أو حلق الإبط ونحو ذلك من هذه السنن، سنن الفطرة التي تتأتى، هذه كذا من مستحبات الإحرام. كذلك من مستحبات الإحرام الاغتسال، أن يغتسل الناسك بعمرة أو حج أو بعمرة وحج، أن يغتسل يغتسل بنية الإحرام كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، يغتسل بنية الإحرام. ثم كذلك من المستحبات التطيب في البدن وليس في الثياب، السنة التطيب في البدن، يطيب بدنه، يطيب لحيته، يطيب أباطه بدون أن يمس الثياب، فيطيب نفسه، يطيب شعره إذا شاء، فيتطيب بطيب أي طيب، والأفضل يكون مسك، لكن أي طيب من الطيب كله طيب. هذه كذلك من السنن. من السنن كذلك لبس البياض، أن يلبس الثياب البيض، وهذه ليست سنة خاصة بالحج والعمرة وإنما هي عامة. البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، فهذه سنة عامة في الحج والعمرة وفي الحياة. حث النبي صلى الله عليه وسلم على لبس البياض. كذلك من السنن أن يصلي ركعتي الطواف الإحرام، أن يكون إحرامه بعد صلاة، والأفضل طبعا أن يكون إحرامه بعد صلاة فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعتين وإنما صلى الظهر، صلى الظهر أو بالأصح العصر، وأحرم بعده. أحرم بعد صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة، صلاة فريضة. فقال العلماء هذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرم بعد صلاة، فإن كانت هناك فريضة صلى الفريضة، وإن كانت وكان وقت ليس وقت فريضة صلى ركعتين بنية الإحرام في غير وقت، في غير وقت النهي. أما إذا كان في أوقات النهي بعد الفجر، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، عند الزوال، هذه لا يصلي فيها لأنها أوقات نهي.
0: نعم.
1: إذا كان في غير أوقات النهي يصلي ركعتين ثم يحرم بعدها.
0: نعم.
1: وهكذا من مستحبات الإحرام أن يكون إحرامه بعد الركوب بعد الانطلاقة، وكذلك من مستحبات الإحرام أن يلبي مع الإحرام تلبية غير مجهورة، اللهم لبيك عمره، بعد ما ينوي العمره يقول اللهم لبيك عمره.
0: نعم.
1: بعد ما ينوي الحج يقول اللهم لبيك حج، يسمع نفسه.
0: نعم.
1: تلبية هنا لا يجهر بها، بغير بعد ذلك في أثناء النسوك يجهر ويرفع صوته في التلبية.
0: نعم. إذا كان متمتعا
1: طائفة من المحرم.
0: نعم. إذا كان متمتعا سيحرم بعمره،
1: متمتعا بالعمرة للحج سيحرم بعمره، اللهم لبيك عمره،
0: ثم سيتحلل من هذه
1: الأمور. إلى أن يتحلل بعد ذلك
0: إلى اليوم الثامن.
1: إلى يوم الثامن.
0: نعم.
1: إلى متى ما أراد أن يحرم يعني.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. طبعا شيخ صالح، لا شك أن هناك محظورات يجب أن يتجنبها الحاج حتى يكون حجه صحيحا كاملا، ولا يبقى عليه شيء من الإثم أو الدم. فما هي هذه المحظورات التي يجب أن يتجنبها الحاج؟
1: محظورات الإحرام، إذا صار الإنسان محرما دخل في النسك، صار هناك محظورات لهذا الإحرام الذي هو الدخول ليست النية. النية لا ترفض في الحج والعمرة، يعني إذا دخلت في الحج والعمرة تلزمك النية حتى تتم، حتى لو كان الحج أو العمرة باطلة، حتى لو بطلت يلزمك وأتم الحج والعمرة
0: لله،
1: لابد من الإتمام.
0: نعم.
1: ليس كالصلاة مثلا فيها ترفض فيها نية، إذا نويت الخروج من الصلاة بطلت صلاتك.
0: نعم.
1: لكن لو رفضت النية في الحج والعمرة ما يبطل، تبقى يلزمك. فهنا الإحرام الدخول بعد أن صرت داخلا في النسك صارت عليك محظورات محرمات لا يجوز لك أن تفعلها. ما يتعلق بالثياب مثلا، بالنسبة للرجل لبس الثياب المحيطة، والثياب المحيطة هي التي تكون مجسمة على كل الجسم، مفصلة على كل الجسم أو على عضو من أعضاء الجسم، كاليد تحيط باليد أو تحيط بالرجل، مثل الشميز، الثوب، القرمة، السروال، السبنطال، هذه كلها أثياب محيطة.
0: نعم.
1: هذه محظور من محظورات الإحرام. كذلك القفازات بالنسبة للرجل.
0: نعم.
1: والمرأة، والخفاف بالنسبة للرجل، هذه كلها محظورات. بالنسبة للمرأة لا يحرم عليها إلا تغطية الوجه ولبس القفازين بالنسبة للثياب.
0: نعم.
1: هذا بالنسبة للثياب. من محظورات الإحرام الطيب، من محظورات الإحرام الدهن في الشعر واللحية، من محظورات الإحرام الصيد، صيد البر.
0: نعم.
1: من محظورات الإحرام مقدمات الجماع، من محظورات الإحرام الجماع، من هذه كلها من محظورات الإحرام.
0: نعم.
1: فهذه طائفة من محظورات الإحرام التي لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يدخل. من محظورات الإحرام قص الشعر، من محظورات الإحرام قص الظفر.
0: نعم.
1: هذه كلها محظورات.
0: إذا ارتكب شيئا من هذه
1: المحظورات. وجبت عليه الفدية.
0: نعم.
1: اللي هي دم، أن يذبح شاة دم، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام. هذه يسمونها كفارة ارتكاب محظورات الإحرام التي هي متلفات وترفهات.
0: نعم.
1: الترفه والإتلاف.
0: نعم. أيضا شيخ صالح، طبعا لا شك أن هناك مباحات بالنسبة للحاج أو المعتمر، أمور تباح له أثناء أدائه للنسك، فما هي هذه المباحات؟
1: المباحات يعني ما يجوز للمسلم الحاج أن يفعله وليس عليه فيه حظر ولا حرمة.
0: نعم.
1: سمونها مباحات الإحرام، أشياء جائزة للمحرم، يعني مثلا لبس الساعة والخاتم، هذه من المباحات.
0: نعم.
1: كذلك من المباحات تغيير الثياب، أن يغير الثياب التي عليه يلبس ثيابا أخرى، مثلا أنا ألبس إزار ورداء وغيرها ويلبس إزار ورداء آخر، تغسيل الثياب.
0: نعم.
1: هذه من المحظورات، من المباحات.
0: نعم.
1: من مباحات الاغتسال، أن أغتسل من المباحات أن أغسل رأسي، أن أغسل جسدي، من المباحات الاستظلال، من المباحات أن أحمل شيئا على رأسي، من المباحات كذلك الغطاء بشرط أن لا يغطي الرجل وجهه والمرأة، الرجل رأسه والمرأة وجهها، لو تغطى مثلا من برد في بدنه لا حرج عليه، من هذه المباحات.
0: نعم،
1: فهناك الكثير من المباحات، من المباحات أن يلبس السير أو السبتة
0: الكمر، الكمر نعم،
1: أو يكون أو حبل
0: يحفظ فيه النقود.
1: أيوة نعم، يعني يحفظ، يزر إزاره، يثبت إزاره ويحفظ ماله مثلا فيه، هذه كلها من المباحات.
0: نعم،
1: مباحات النظارة. نعم، ليس عليه حرج فيها، كل هذه مباحات.
0: نعم، طيب الآن هو أحرم بالحج أو العمرة، هل يسن في هذه اللحظة بعد أن يحرم يدخل في النية التلبية، لكن بدأ الجرس يؤشر إلى مكالمات، نأخذ هذه المكالمة. مرحبا، السلام عليكم، فهل يسن له أن يلبي؟
1: يسن له أن يلبي أولا عند الإحرام تلبية بصوت منخفض.
0: نعم،
1: إذا نويت العمرة يقول اللهم لبيك عمرة، صوت يسمع نفسه.
0: نعم،
1: ثم بعد ذلك إذا سار في الطريق يلبي ويرفع صوته، لبيك اللهم لبيك لبيك، ويضج بها صوته.
0: نعم،
1: الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. هذه شعار الحج.
0: نعم،
1: تلبية شعار الحج.
0: نعم، على ذكر موضوع التلبية الذي هو شعار الحج، هل هناك من معاني لهذا الشعار العظيم شعار الحج وهو التلبية؟ ما هي المعاني التي نستشفها من هذا النداء العظيم؟
1: نعم، يعني التلبية شعار الحج أولا هي تلبية معنى إجابة.
0: نعم،
1: التلبية هي الإجابة.
0: نعم،
1: وهذا الإجابة لمن؟ لنداء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام.
0: نعم،
1: فإن الله سبحانه وتعالى أمره أن ينادي في الناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وأذن أي استعلم بالحج. الله عز وجل أوحى إلى موسى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام قاله أذن في الناس بالحج ونادي في الناس أن يأتوا إلى الحج بعد أن بنى الكعبة.
0: نعم،
1: الله عز وجل أمره أن يرفع الكعبة، أن يبني الكعبة هو وابنه إسماعيل، فبنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكعبة وساعده وعاونه ابنه إسماعيل، فلما تم البيت بيت الله قال الله سبحانه وتعالى أذن في الناس بالحج، نادي الناس أن يأتوا للحج. قالوا كيف يا رب، كيف أسمعهم صوتي وأنا في هذا الكفر يعني؟ فقال أنت أذن في الناس وأنا أسمعهم، فأذن بإبراهيم بالحج، قيل إنه صعد على الجبل أو على حجر وقال أيها الناس إن الله عز وجل قد بنى له بيتا فأجيبوه، فأسمع الله هذا النداء إلى الخلق وأبلغه إلى الخلق واسطة الأنبياء، وأذن نعم في الناس بالحج يأتوك رجالا حال كونهم راجلين على أرجلهم وعلى كل ضامر أي راكبين على ضوامر الإبل.
0: نعم،
1: يأتينا من كل فج، يأتينا هذه جماعات الإبل، يأتينا الضوامر، يأتينا من كل فج عميق، من كل طريق بعيد.
0: نعم،
1: فالتلبية هي عبارة عن تلبية إجابة لنداء الله.
0: نعم،
1: الذي نادى به إبراهيم، فنقول لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب لبيك لب ولب لبان. نعم، نضيفها للكاف لبين، لبيك يعني لب بعد لب وإجابة بعد إجابة، وهذا الأسلوب عند العرب يفيد الاستمرار.
0: نعم،
1: والتكثير، وليس نعم مراد لبان فقط ولكن لب بعد لب.
0: نعم،
1: مثل ما نقول فارجع البصرة كرتين.
0: نعم،
1: أي كرة بعد كرة على استمرار.
0: نعم،
1: فنقول نحن لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة لك يا رب، أجبناك وأجبنا دعوتك وأجبنا فرضك وأجبنا طلبك بأن نزور بيتك، فهذا معنى الكلمة لبيك اللهم لبيك. ثم هذه التلبية فيها الاستعلام بوحدانية الله وبكمال الله سبحانه وتعالى.
0: نعم،
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، الوحدانية.
0: نعم،
1: ثم الاعتراف بالربوبية لله سبحانه وتعالى والملك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتلبية عبارة عن إجابة لله عز وجل،
0: نعم،
1: وإعلان بالتوحيد وإعلان بالربوبية، ربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه وملكه على خلقه وحمده على ذلك.
0: نعم. المواطن والأوقات التي يستحب فيها التلبية شيخنا الفاضل، إذن ما هي هذه المواطن والأوقات التي يلهج فيها الحاج بالتلبية؟
1: أولا التلبية تستحب مطلقا في كل حال بقدر استطاعة الإنسان، ولكن تتأكد، تكون متأكدة عندما عند تغير الأحوال.
0: نعم.
1: عند تغير الأحوال، يعني مثلا تغير الأحوال عندما يصعد إلى جبل أو إلى شرف وكان مرتفع، عندما ينزل في وادي، عندما يقابل جماعة، عندما ينزلون

0: مباح للمحرم وما الذي يحرم على المحرم؟ أنتم تحدثتوا في هذا في هذا الجانب قبل قليل، لكن دعنا شيخ صالح ننتقل إلى صفة الحج. ما هي صفة الحج؟
1: الحج أو العمرة قبل الحج؟
0: نعم،
1: العمرة إذا جاء الإنسان إلى العمرة، لأن غالب الناس يعتمرون قبل الحج.
0: نعم.
1: وإن كان طبعا العمرة ممكن تكون بعد الحج إذا حج مفردا.
0: نعم.
1: ولكن أما أكثر الناس اليوم يحجون يعتمرون وبعد ذلك يحجون.
0: نعم.
1: طيب، العمرة إذا ذهب الإنسان إلى العمرة عليه أولا أن يأتي بمستحبات الإحرام التي ذكرناها سابقا قبل الإحرام، ثم إذا كان في الميقات وهذا الأفضل أن يحرم من الميقات، يحرم يأتي بمستحبات الإحرام، يحرم اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي اللهم لبيك عمرة ويستمر في التلبية ويجهر بها حتى إذا بلغ مكة انتهى، أوقف المكان يعني يرى فيه البيت، يوقف التلبية وينطلق إلى بيت الله عز وجل. طبعا يجوز للمسلم أن يذهب إلى سكنه، يضع يعني حاجاته في الفندق مكان يعني نزوله قبل أن يذهب إلى الحرم، لا حرج عليه في ذلك، بل يعني يستحب ذلك إذا كان يعشر عليه كما هو الحال الآن، أن يأخذ بضاعته سيمانه حاجاته إلى الحرم يعني، فيذهب يرتاح ثم يذهب إلى الحرم. فإذا وصل البيت دخل بيده اليمنى، وهذه السنة في كل مساجد، وبيت الله الحرام أولى بهذه السنة.
0: نعم.
1: دخل بيده رجله اليمنى، قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فيدخل بيت الله عز وجل.
0: لا يوجد ذكر خاص بالحرم من
1: اللهم يجوز يعني مما جاء عن السلف، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وبرا، هذا يجوز إذا رأى البيت أن يقول الحرم أن يقول ذلك، وعندما عند الكعبة يقول يعني اللهم أنت السلام منك السلام.
0: نعم.
1: هذا يعني يجوز.
0: نعم.
1: لكن لا ينبغي إثقال على الناس في بهذا الأذكار.
0: نعم.
1: فإذا دخل إلى
0: نستأذنكم. نعم. شيخ صالح هنا مكالمة. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا أهلا وسهلا، تفضل.
2: برنامج
0: فتاوى. نعم تفضل الأخ سالم حمدون.
2: نعم الحمد لله، معي ثلاثة أسئلة.
0: تفضل يا سالم.
2: أقول لك قبل فترة لحقنا في ملابس النسيم.
0: أيوة.
2: هذا سيء يعني كده.

0: ايوه
1: مش مصدقاني. طب اهو يا يا نفوخ يا
2: يا ستي يا ستي عرفان مخه ساح.
3: ايه اللي عملته ده يا مجنون؟
1: الحقيقه انا مش عارف. عرفان عرفان انت اتعورت يا عرفان؟
4: اتعورت ما الاحمر نازل من دماغي ده ايه صلصه؟
2: الحقيقه يا ناس هاتوا الاسعاف هاتوا لنا دكتور هاتوا لنا حد يصوت معانا.
5: يا خبر زي بعضه.
4: اه
5: ايه ده؟ ايه اللي حصل؟
4: جريمه جريمه يا بيه. ضربه افضل الى اموت. ربيعه تاني.
1: لا لا ما تكبرهاش ما تكبرهاش بقى قوي يا عرفان كده. الله
2: اسكت انت يا قاتل يا سفاح.
5: انت اللي عملت كده يا ربيع.
1: ما كانش قصدي يا جماعه ما كانش قصدي.
3: دول اصلهم صحابه بيهزروا مع بعض.
5: هزار ايه ده يا ست فوقيه اللي بيسح فيه الدم؟
4: يا خبر زي بعضه. ايه ده؟ اقدم ايدي الوقت يا استاذ.
5: اقدم ايه اتنيل على عينك؟ هو ده وقت تقديم؟ استنى شويه لما تشوف القتيل اللي واقف على رجليه.
4: سامحني يعني يعني نشطب الحفله
1: يا اخي. انت مستعجل على التشطيب ليه؟ الراجل ما هو سليم اهو.
2: سليم؟ كل الدم اللي مغطي وشه ده وتقول لي سليم؟ ده زمانه هيقع من طوله مش كده يا رفرف؟
4: بلا رفرف بلا مقطف. كفايه اللي جرالي من تحت راسي.
1: معلش يا عرفان معلش.
4: اسمحني
1: اتسند عليا وانا هاخدك على اقرب دكتور. ان شاء الله سليمه سليمه والله.
4: هتعمل فيا كده؟ تسبحني يا ربيع.
1: الشيطان شاطر يا عرفان. هات ايدك هات هات ايدك.
4: لا
2: استنى انا جايه معاكم ما اقدرش اسيبك وانت كده.
4: لا اعملي معروف. لو مشي معانا في سكه واحده جايه ساعتها يخلص عليا. كفايه اللي حصل ده ملوش امان. سفاح
1: يا راجل يا راجل عيب ما تقولش كده. ده احنا اخوات يا عرفان.
2: اخوات وتعمل فيه كده؟
1: انت مالكيش معايا كلام من قصر من فضلك.
2: وتزعلي كده ليه؟ خلاص
1: خلاص
2: خلاص.
4: يا نفوخ. يا دماغي. ايه ده الكنبه دي؟ لا ده انت لبيبه مش شايف. افتح الشبابيك نور النور.
1: وبعدين وبعدين وبعدين يا عرفان ما تسوقش فيها قوي يا اخي كده. هو ايه اللي حصل؟ مش غايته ست غرز؟ ما ديك بخير اهو يا اخي.
2: يا بسبي جوزي جوز ابو عيالي.
1: عيالك ايه يا ست لبيبه؟ هو انتوا مخلفين؟
2: يا اخويا كنا لسه هنخلف.
4: لا خلاص بعد البطحه دي خلاص مش هنقدر نخلف خلاص.
1: انت بتتلكك يا راجل انت.
2: لا يا استاذ ربيع لا مالكش حق في اللي عملته ده ابدا.
1: غصب عني يا ست لبيبه ما قدرتش امسك اعصابي.
4: ما قدرش يمسك اعصابه راح ماسك مارينا خشب وين فتح بيها دماغي.
2: يا لهوي بعد العمر اللي بينكوا ده كله.
4: الاستاذ بيحب بيغير.
1: من فضلك ما تقولش كده.
4: مطاش حضرتك يشوفني بكلم حبيبتي القلب.
1: يا اخي ما تقولش الكلام ده قدام مراتك.
2: طيب عايز يخدمك وتعمل فيه كده.
1: يخدمني؟
4: استني يا لبيبه استني.
2: لا مش هستنى.
4: اسكتي.
2: ربيع لازم يعرف كل حاجه من السر.
1: ايه اعرف ايه؟
2: ما لازم يعرف السر.
4: سر السر. ما اقدرش يستعملك على كلمه.
2: ماما توصلش لدرجه ان دمك يسيح وقفصك تتفرج عليك.
1: هو ايه الموضوع يا جماعه؟ ايه الحكايه يا لبيبه؟ اتكلم يا عرفان انا لازم اعرف كل حاجه.
6: بقى هي الحكايه كده.
4: ايوه كده ومش اكتر من كده.
2: عرفان حب يخليك تغير عشان تتنحرر وتخطبها
4: وتتجوزها وتعيشوا في تبات ونبات عشان الواد طاري ما يتحرمش من حنان الامهات.
1: عرفان يا صديق العمر.
4: لا لا لا ابعد عني. كفايه اللي عملته فيا.
1: غلطه يا اخي ما تسامحش صاحبك علشان غلطه.
4: غلطه غلطه كانت هتجيب اجلي.
2: يا اختي بعد الشر عليك يا جمال المحامل.
4: جمال المحامل ده ايه يا ولية؟ ايه جمال المحامل ده؟ الكلام ده اتقال في جنازات.
2: ربنا يديك طول العمر يا اخويا.
1: ولا يحرمنيش منك يا اوفى صاحب واعز اخ.
4: مش كنت خاين وندل؟
1: معلش بقى ما انا ما كنتش عارف.
4: طب وديك عرفت. ها
2: صحيح هتعمل ايه؟
1: هقلب عملتها فوق دماغها.
4: يعني ايه؟
1: هي مش طعمه كانت عايزاني اغير. انا اللي هخليها تولع نار.
2: بس ما تطولش فيها يا سرابيع. احنا عايزين الحكايه تخلص اوام عشان خاطر طارق.
1: هتخلص ان شاء الله على خير. لكن انا اتعودت ما سيبش طاري ابدا ولا بد حسقيها من نفس الكاس اللي حاولت تسقيني منه.
7: ايه مالك يا طعم؟
8: ماليش.
7: لا لا لا مش عادتك يعني تقعدي ساكته كده.
8: سيبني في حالي والنبي يا غزال.
7: ايه مش رايح الشغل ولا ايه؟
8: لا شغل ولا زفت.
7: الله مالك حصل ايه؟ في حاجه؟
8: يوه قلت لك سيبني في حالي يا اخي لا اكثر لا اقل.
7: اصل انا بصراحه بقى ما يخلصنيش اشوف اختي متضايقه كده واقف ساكت.
8: يعني هتعمل لي ايه؟ هتغني لي؟
7: فكره لو ده يبسطك ما عنديش مانع. تحبي بقى تسمع المين؟
8: وبعدين معاك بقى، قلت لك ابعد عني دلوقتي.
7: لا ما انا لازم افهم ايه اللي قلب حالك كده.
8: الخاين الغشاش. ما كفاهوش يروح يخطب واحده غيري.
7: مين ده؟
8: لا وكمان يفتح الراجل.
7: هو مين ده
8: اللي كنت بتدافع عنه امبارح؟
7: فكري يا ابو دهب.
8: ابو دهب ايه ابو صفيح ايه، انا بتكلم عن ربيع.
7: ربيع؟ انا كنت بدافع عن ربيع امبارح؟
8: ايوه يا اخويا، ساعه ما الورد وصل.
7: لا هو ربيع ماله، مال الورد اللي بيوصل؟
8: مش هو اللي بيبعته؟
7: يبعته مين بقى اللي قالك كده يا طعم؟
8: فهمتها يا اخويا لوحدي.
7: يا نبهتك يا اختي الوحيده.
8: قصدك ايه؟ عايز تقول ان ربيع مش هو اللي بيبعت الورد؟
7: انا بصراحه بقى كنت عاوز اقول.
8: اتكلم يا غزال لو كنت تعرف حاجه.
7: بصراحه بقى الورد ده بيجيلك من فكري ابو الدهب.
8: فكري ابو الدهب؟ بمناسبه ايه؟
7: بمناسبه ايه؟ بمناسبه وفاء النيل. الله، ايه اللي بمناسبه ايه؟ راجل معجب بيكي وعاوز يكسب رضاك.
8: وانت كنت عارف وساكت؟
7: عشان مصلحتك.
8: مصلحتي ان اتجوز راجل مشبوه؟
7: قلتلك قبل كده انه راجل محترم عنده فلوس. ها؟
8: ومن امتى يا اخويا الفلوس كانت بتخلي صاحبها راجل محترم؟
7: الزمن الاخبر اللي احنا فيه ده.
8: بس انا عمري ما فكرت بالطريقه دي.
7: يا سلام، امال فكرت

0: يا حلاوة بقى طعمة طعمة. كانت فاهمة ان ربيع هو اللي بيبعت الورد؟
1: قال اه
0: يلاقيه برضو هو اللي فهمها كده.
1: ما اظنش هي اللي فهمت كده لوحدها.
0: مش ممكن، بالتأكيد عمل لها حركات ومناظر خلاها تفتكر انه هو المعجب المجهول.
1: الله، انت مش قلتلي ان عندك فكرة تخلص بيها منه؟
0: انا قلت الافكار كتير.
1: حلو، عايزين واحدة بس.
0: هتستعجلش، سيبنا فكر. هدبر له تدبير هيكون فيه نهايته.
1: يعني هتقدر تبعده عن طعمه؟
0: هبعده عن الدنيا بحالها.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا، بقولك ايه، اعمل معروف، احنا مش عايزين نتورط في حاجة ما احناش قدها.
0: كلم عن نفسك بس يا غزال، انما انا قدها وقدود.
1: لا حبيبي لا، اصلا انا معاك، ولو حصل لا قدر الله حاجة هنضيع سوا.
0: اللي يمشي معايا ما يندمش. سيب لي انت بس نفسك وانا هتصرف بطريقة تعجبك قوي.
1: الله، مش تفهم قدر الله حاجة هنضيع سوا.
0: اللي يمشي معايا ما يندمش. سيب لي انت بس نفسك وانا هتصرف بطريقة تعجبك قوي.
1: الله، مش تفهمني بس ايه اللي هتعمله؟
0: هتفهم في الوقت المناسب.
1: ايه؟
0: انما كل اللي انا عايزه منك انك تثق فيا، تثق فيا وبس.
2: يعني انت شايف يا طارق ان طنط طعمة هي احسن واحدة ممكن اتجوزها؟
3: طبعا يا بابا.
2: طب افرض انها مش عايزة؟
3: مش ممكن.
2: ليه؟ افرض ما بتحبنيش؟
3: مش ممكن يكون في حد ما بيحبكش.
2: انت بس بتقول كده علشان انت طارق وانا بابا.
3: لا يا بابا، طنط تامة بتحبك قوي.
2: هي قالت لك حاجة؟
3: وهو اللي يحب لازم يقول.
2: امال ايه؟
3: اهو انت مثلا بتحبني، لكن عمري ما سمعتك بتقولي كده.
2: انا؟ ده انا يا طارق مستعد ابيع الدنيا علشانك يا حبيبي. ده انا بتمنى اقدم لك كنوز الدنيا واحطها تحت رجليك. هو أنا بشقى وبتعب علشان مين غيرك؟
3: ما أنا عشان كده عارف إنك بتحبني من غير ما تقول.
2: قصدك لما تقول إن تصرفات البني آدم هي اللي بتبين إذا كان بيحب ولا لا.
3: مش فاهم، لكن متهيألي إن كلامك مظبوط.
2: طيب وإنت شايف من تصرفات طنط طعمة إنها يعني بتحبني؟
3: طبعا.
2: طب اسمع، إنت طبعا يهمك إني أتجوزها. تبقى لازم تساعدني يا بطل.
3: ما عنديش مانع.
2: طب اسمع اللي هقول لك عليه ده وقول لي رأيك فيه.
4: يلا اجهزوا يا اخوانا، استعد يا استاذ ربيع في الحسن كنبة. حسن يا كنبة، حد يشوفنا حسن كنبة عواف.
2: طارق خليك قاعد هنا لحد ما اغير هدومي وارجع لك.
3: حاضر يا بابا.
5: طارق انت هنا يا حبيبي؟
3: اي،
5: وحشتني قوي يا روحي.
3: وانت كمان.
5: الله، مالك يا طارق؟
3: ماليش.
5: باين عليك زعلان.
3: ابدا
5: ابدا. ازاي شكلك كده؟ مالك في ايه؟
3: وانت تم انا
5: ايه؟ انت ايه يا طارق؟
3: انا
5: خبر. ايه ده مالك يا حبيبي؟ انت بتعيط ليه يا طارق؟
6: سيركي يا دنيا، دنيا سيركي يا عبر سيرك. دنيا سيركي خليفة وجمعة قصر.
7: خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.

مستمعينا في كل مكان، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول، بعد أن تابعتم معنا مسلسل خميس وجمعة، الآن يغنينا عوض بن ساحب يا مروح وادي عسد.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

حقا دائما وأبدا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان، في كل مكان رفع على حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. الآن تستمعون إلى ابتهالات أبو بكر سالم بالفقيه رشفة من سلافة أسلافهم.

تنزه عن سائر العيوب وجهل علم الدين لا الغيوب، وعصموا عن جملة الذنوب في القصد والأقوال والأفعال. وقد أتى منهم كرام الرسل بكل هدي فاضل وفضل وكل شرع فاصل وفصل، فبلغوا ما حملوا من حال، فأظهروا كل منير شال وأيدوا بباهر خوال، فقطعوا كل معاد مارق وكل ذي جحد وذي إشكال.

إما لوصل نعمة أو رحمة أو لظهور حجة في نقمة بالفضل أو بالعلي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من وصايا نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام لكم أيها المسلمون والمسلمات، وإذ كان مع ابن عباس راكبان يمشيان في الطريق، فقال يا عبد الله، أو قال يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. زاد في رواية غير الترمذي: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وصية جامعة شاملة من نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، فاحرصوا عليها، احفظوها، وعوها، وطبقوها، تحظوا برضا الله في الدنيا وفي الآخرة. كلمات واضحات مبينات: احفظ الله يحفظك، الجزاء من جنس العمل. وما معنى احفظ الله؟ احفظ الله يعني احفظ دين الله، تعلم دين الله، تفقه في دين الله. فإذا وفقك الله وحفظت الدين، حفظ الدين به الحفظ والسلامة والنجاة والخير من الله سبحانه وتعالى. وتتميز يا عبد الله، وتتميزي يا أمة الله بهذا الحفظ، بهذا النور، بهذا الهدى، بهذا الخير في الدنيا وفي الآخرة. احفظ الله يعني احفظ أوامر الله. العقيدة تكون على عقيدة نقية، على إيمان قوي، إيمان العلم بالله والعلم بمعرفة الله سبحانه وتعالى. احفظ الله ب
بإقامة الفرائض التي فرض الله، وأهم الفرائض بعد التوحيد الصلاة، الصدقة، الصيام، الحج، الأخلاق الحميدة، المعاملة الحسنة، العشرة الطيبة، كل عمل طيب شوفوا من حفظ الله، كرم، سخاء، عطاء، خدمة لأهلك، أقاربك، أرحامك، كذلك جيرانك، كذلك زملائك. جاهد نفسك بارك الله فيك أن تقوم وتبذل وتكون على شيء من النفع والخير والعطاء والسخاء. الله الله بارك الله فيك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الجزاء من جنس العمل، تريد الله قم بما أوجب الله، كن مطيعا لله يجيك الخير الذي عند الله أضعافا مضاعفة، ويفتح لك أبوابا ما هي على بالك يا عبد الله، به بهذا الدين، بطاعة رب العالمين. بس جد واجتهد واحرص وشمر وأقبل، يقبل الله عليك، ويا هناك ويا بشراك وأنت تحرص على هذا الدين وعلى طاعة رب العالمين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولا يؤتيك سؤلك إلا الله، ولا يعينك إلا الله، ولا ييسر أمرك إلا الله، ولا يعطيك ما تؤمل وترغب وترجو إلا الله وحده لا شريك له. والطريق الطاعة، الطريق القيام بأوامر الله، الطريق أن نعظم شرع الله ونبتعد عما حرم الله علينا. ما أحسنك وما أجملك، وقد علم وهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، عليم جل شأنه أنك حريص على طاعته، حريص على رضاه، حريص على القيام بأوامره ونواهيه. أوه، الأجر عظيم والثواب كبير. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج.
1: يلا
0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

والروح الرياضية عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم الأثيرية الأسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

0: على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، صورة جميلة ملونة للمعلق المبدع الشاب بدر بامدهاف الذي خطف أنظار المتابعين للكرة اليمنية، وخصوصا تعليقه لمباريات الدوري العام على قناة يمن شباب. نجم التعليق بدر بامدهاف قدم أسلوبا جذاب ومتميز في وصفه الرائع لسير المباريات، ونال بذلك إعجاب وتقدير الجماهير الرياضية.
1: أحمد بحاش شوف الكرة، شوف التسديدة على يمين الحارس، ولكن عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى لصالح نادي الشعب حضرموت. تمشي كرة من عبود بن دحمان، يرسل كرة طويلة لتذهب بين الأقدام بين لاعب نادي التضامن، والكرة تذهب إلى رمي التماس. هناك تاريخ بين الفريقان، هناك مباريات ومعارك بين الفريقان، بين الشعب والتضامن، ملاحم كروية تشهد لها الجماهير الحضرمية. ترجع كرة مرة أخرى لأقدام الحارس محمد أمان، يمشي كرة لا تلعب بالنار، والحكم ماله يشير، هل يرفع البطاقة الحمراء أو لا؟ يكتفي الصفراء، الحكم يرفع البطاقة.
2: الأخبار.
0: يواصل فريق لاعبي قدامى شعب حضرموت لكرة القدم تنفيذ تدريباته الأسبوعية المنتظمة في إطار الحفاظ على جاهزية اللاعبين وتعزيز روح الألفة والوفاء التي تجمع نجوم الزمن الجميل بالنادي. وقد أجرى الفريق حصة تدريبية جديدة على ملعب الفقيد حسين المنهالي بمنشأة النادي، وسط حضور مميز وكبير من اللاعبين القدامى الذين حرصوا على المشاركة، وجرت التدريبات بقيادة الكابتن أديب باكرمان.

في لفتة وفاء رائعة تجسد معاني التقدير لنجوم الزمن الجميل، كرمت مؤسسة الفقيد الكابتن علي عثمان العمودي برئاسة المهندس علاء علي العمودي، كرمت صخرة الدفاع وأحد أبرز نجوم الكرة الحضرمية سابقا الكابتن أحمد باشطح حميدي، وذلك بمناسبة الذكرى 6 لرحيل الفقيد الكابتن علي عثمان العمودي. وجه هذا التكريم تقديرا للمكانة الرياضية الكبيرة التي يحظى بها الكابتن حميدي باشطح، كونه أحد النجوم الذين عاصروا الفقيد علي عثمان داخل المستطيل الأخضر وزاملوه في صفوف منتخب حضرموت، إلى جانب ما جمعهما من علاقة صداقة متينة ومواقف أخوية وتبادل الزيارات على مدى سنوات طويلة. ويعد هذا التكريم امتدادا لنهج المؤسسة في الوفاء لرفاق درب الفقيد علي عثمان واستحضار مسيرته الرياضية والإنسانية التي تركت أثرا جميلا في الوسط الرياضي

0: هذا الكابتن والمدرب الشهير جواد يسلم باعقبة نسخة من كتابه الرياضي الجميل الذي حمل عنوان مشواري أنا. أهدى نسخة من هذا الكتاب لكل من المدير العام لمديرية مدينة المكلا فياض فرج بعامر، وإلى الكابتن حسن صالح مسجدي المدير العام لمكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت، وإلى الأستاذ أنور عوض الجعيدي المدير العام لمكتب المالية رئيس نادي المكلا الرياضي. ويتحدث الكتاب عن المشوار الرياضي والتدريبي للكابتن جواد باعقبة. في صفقة اعتبرت من العيار الثقيل، نجحت إدارة نادي المكلا في التعاقد مع الكابتن وضاح أنور حارس منتخبنا الوطني للناشئين والشباب، أبرز المواهب الشابة في حراسة المرمى على مستوى اليمن. وقع نادي نصر بروم رسميا عقدا مع اللاعب محسن بابصر لتعزيز صفوف الفريق في تصفيات الدرجة الثالثة.
1: إلى صالح يابك، إلى النخلي، إلى صالح الجهوري، يلا صالح الجهوري بنشوف حسناتك، صالح فيها وماشي فيها إلى منطقة الجزاء في المربع 2 وعليها طويلة إلى عمر رجول يسار وترجع من فرق العرضة وفي دربك يا عمر فريق الجاز يا حسن.
2: نجوم في سماء الكرة الحضرمية.
3: في آخر دقيقة من المباراة، في آخر دقيقة الثنائي الخطير، الثنائي الخطير فرج وعبد الله عاملينها، عاملين الهدف القاتل. هاتوا خذ، واحد اثنين واحد اثنين.
0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، الآن نقدم لكم هذا اللقاء الأرشيفي الذي أجراه الزميل غالب محمد بافطهم مع نجم حضرموت الكابتن صالح محمد حسين بالأحمر.
4: صالح محمد حسن بالأحمر أبو سمير، من مواليد 1947، مواليد غيل بوزير، حالي اسماعيل متزوج، ولي عندي 5 أو 2 شباب كبار كلهم، أحدهم توفي كان حارس مرمى الأهلي،
5: نعم
4: صبري صالح بالأحمر. الحمد لله علاقتي بكرة القدم طبعا في الحواري، شغلت الحواري هذا كل الناس مطروقة يعني هذا أيوة، وثم المدرسة، بعدين في المدرسة الوسطى اللي وصلت، وفي هذا أونا والفترة مرست في هذه
5: المدرسة،
4: في المدرسة أيوة، وبعدها طبعا خرجنا من دار المعلمين واستقطبني اللاعب والاب ممكن نقول اللي هو سالم عبد الرحيم مشمع، واخذني الى النادي، نادي الشباب الغيل، ومن ثم تدرجت في المراتب الرياضيه واستمرينا حتى وصل الاخ محمد طه الدقيل وتمرست عليها، واستمرت المباريات والانشطه الرياضيه في هذه الفترة.
5: طيب بدايتك مع الناشئين أو الشباب في فريق الشباب وحتى الفريق الأول، ما هو المركز اللي كنت تلعب فيه؟
4: في المركز اللي كنت ألعب فيه اللي هو وسط الملعب،
5: خط الوسط،
4: وظليت خط الوسط حتى صرت كابتن للفريق الأهلي عند ذهاب الأخ عمارو إلى السعودية.
5: هو سافر إلى السعودية وأنت حليت محله في كقائد للفريق.
4: أنا كنت قائد للفريق بوجوده طبعا، بوجود عمارو اختارني المدرب، قد شاف ميزات معين الكابتن الفريق.
5: طيب استمرت في خط الوسط حتى نهاية مشوارك الرياضي أو مغيرت؟
4: لا استمريت في مش حتى نهاية مشوار الرياضي، ولكن تأخرت إلى مدافع متقدم عندما وصل لاعب محمد مفتاح من شحير، كان انضم إلى فريق الأهلي يعني. أيوة.
5: طيب هل اصحابك من خط الوسط إلى مدافع المتقدم كان بطلب من المدرب، أو أنه أنت فضلت أنه تترك هذا المركز في الوسط لهذا اللاعب القادم من مشحير؟
4: كان بطلب المدرب نفسه، المدرب خط الدفاع كان بحاجة إلى رفد، تأخرت ووضعوا محمد مفتاح في الوسط. برضو كان الأخ المرحوم عمر العبد الهمام كان هو عندنا في الوسط.
5: نعم. طيب أنت أبدعت في خط دفاع كمدافع متقدم، من الزملاء اللي كان معك في خط الدفاع وكنت ترتاح انك تلعب معهم
4: في خط الدفاع؟ كنت ارتاح للاخ برضو هو المرحوم عمر العبد الامام، ما ارتاح له برضو نفسي، هو اللي خلي اعطانا الدفع الى الامام، بالنسبة حتى انه اشاد بي في يوم الايام الاخ صالح الناخبي
5: هو المرحوم حكم
4: ايوه كان حكم اجروا معه مقابلة وكان اشاد بي موجود وموثق انا من ايوه.
5: طيب كابتن صالح، احسن مباراة لعبتها مع نادي الشباب؟
4: احسن مباراة لعبتها واذكرها تماما اللي هي مباراة مع كوكب الشحر.
5: متى هذه بالضبط تقريبا؟
4: في السبعينات،
5: في بداية السبعينات
4: هكذا بالضبط. ايوه بصراحة يعني اذكرها يعني في اي مقابلة او في اي جلسة اذكرها، لانه كانت مباراة حاسمة وبالفعل جهود حق سنة ونص يعني بتاخذ الكاس، اذا تعادلنا حتى مع
5: الكوكب
4: بناخذ الكاس نحن. الكوكب حدفوا فينا الصواب الاولى، ولكن الحمد لله كان العكس من اخ نصيب وثبتها في ذاك، كان قدامنا بغزال ابو البغزال وذا ثبته ونصيب يقول لي ثرو هكذا، كان عفوا كان خالد نصيب يرسل الكرة، خالد بن هوام مرحوم
5: مرت
4: الكرة وجاب الإصابة وصاح يقول لي أحسن لاعب في وقت اللي كانت مشدود الأعصاب كانت، وبهذا نل الكاس تعادل بعد المباراة، كانت مباراة لتسليم كاس اثنين
5: يعني هذه أحسن مباراة لعبتها وكانت أمام كوكب الشحر. طيب كابتن صالح، وأنت كلاعب سواء كان في الشباب او في الاهلي لعبت مباريات مع فرق اخرى من المكلا او من الشحر، من اللاعبين اللي كانوا في الفرق الاخرى كانوا يلفتون انتباهك وترتاح لما تشاهدهم يلعبون؟
4: نعم والله ارتاح للجحوشي، هذا
5: محمد حسين
4: الجحوشي،
5: هذا كان مع
4: لاعب خلوق مع الشباب، وبرضه نفس الشيء من المكلا عمر سويد.
5: نعم
4: اذكره يعني
5: ايوه. طيب صالح، لعبت مع الشباب ومع الاهلي، يعني من المدرب اللي ممكن تقول عنه انه فعلا هذا المدرب ابرز موهبة صالح بالاحمر؟
4: والله لا منافس الاخ المغترب هذا اللي هو محمد طه الدقيق. ايوه نعم يعني نعم والله
5: يعني هو ابرز كثير،
4: ابرز كثير مش كثير برضو، حتى ابرز الاخ عمر العبد الهوان المرحوم هذا كان ما بالخارص ما يلعب كره، ابرزه وخلاه يكون من افضل المدافعين كان في جوله. نعم والله.
5: طيب كابتن صالح، لما تكون انت في خط الدفاع من المهاجمين اللي تحسب لهم حساب؟
4: نعم لاعب الشعب اللي هو علي محمد الكثيري اللي هو انا درسته طبعا.
5: نعم.
4: ففي مباراه من المباريات كنت لاعب متقدم وكان سريع اسرع، فلما لف الكره علي ويجي يقول لي خب معي يا استاذ خب يعني، وكان سريع حتى انه في اذاعه المكلا في ذاك الليله كان قال انه دفاع الغيل كان شوارع
5: امام معلم الشعب.
4: ايوه.
5: طيب لو طلبنا منك ان تضع ثلاثه حكام يعني حكم واثنين مساعدين لاداره مباراه، من تختار من الحكام؟
4: احمد محمد الفردي.
5: نعم.
4: كحكم في الخط بن عمر
5: احمد
4: بن عمر، والخط الثاني ممكن مصطفى مكيلي
5: سالم
4: مكيلي.
5: نعم يعني هذا الحكام انت كنت ترتاح لهم يعني. نعم. طيب انت في خط الدفاع في اثناء مشاهدتك لاي مباراه، مباراه تشاهدها بين فريقين، هل تركز على خط الدفاع ام على خط الوسط في الفريقين؟
4: والله ركز اكثر شيء على خط الدفاع.
5: نعم.
4: لان اخر حلقه.
5: طيب من المدافعين اللي فعلا كنت معجبهم في الفرق الاخرى؟
4: طبعا تعاقبوا عده مدافعين.
5: نعم.
4: يعني من ناحيه شخصياتهم ومن ناحيه كنترولهم في اللعب وهكذا، بغزال هذا كان ممتاز جدا
5: مع كوكب الشحر.
4: كوكب الشحر المكلا اذكر يحيى بن الحاج
5: ايوه
4: الوحده يسلم صالح
5: مع الوحده ايضا
4: مع الشعب ايوه. سامي صالح.
5: طيب كابتن صالح، في اثناء مباريات الخطة مع نادي الاهلي او مع نادي الشباب، في بعض لاعبين كنت تتمنى انهم يلعبون مع فريقك انت؟
4: محمد حسين الجحوشي
5: هذا اللاعب اللي ترتاح
4: له. ارتاح له كثير جدا.
5: طيب موقف طريف حصل لك في حصل الكابتن صالح في الملعب، هل تتذكر شيء موقف طريف؟
4: ايوه نعم، في مرة من المرات كان الوالد، كان والدي كان بيشاهد المباراة الله يرحمه.
5: الله يرحمه.
4: وبعدين سقطت آخر المباراة مع صفارة النهاية، سقطت في الملعب كده لشان ارتاح، وكان والدي كان يشاهد مع المرحوم عباد الغريب واحد.
5: نعم هذا كان مع الوحدة.
4: مع الوحدة
5: نكلم.
4: ايوه في المدرجات. بعدين يقول له روح يا كريس، اشتم الوالد، يقول له روح شوف ابنك وين ماذا. فجو تو راح زن، قام تو وضرب الغريب ضربة المرحوم، كلهم مرحيم الله يرحمهم، ضربوه وانضر الوالد للجماعة جماعة الغيل، لأن عبال الغريب كان جثة كمان، كان ممكن يشله ويرميه. فمن هذا برضو الاتحاد الكرة صدر عقوبة على أساس عدم دخول الملعب ولهم كذا.
5: طيب بعد المشوار هذا كله متى تركت كرة القدم؟
4: تركت كرة القدم بصراحة وأنا كنت قادر على العطاء أول حاجة، ولكن بحكم مقولة تقول رياضية يجب اللاعب يترك الكرة قبل ما تتركه لا أفضل. وبالفعل تركت الكرة في 14 أكتوبر عام 1979.
5: 79
4: أيوة.
5: طيب هل عمل لك اعتزال؟
4: الحمد لله كان اعتزال موفق، كان في مكلا في مباراة مع فريق المكلا، كانت النتيجة لصالحنا 2.
6: يا ناس هنوا وارفعوا

0: من
1: هذه اللحظات أيها الإخوات والأخوات، ضربة البداية من نصيب فريق أهل الغيل الذي يلعب بالزي الأبيض ويمثله في هذه المباراة جمال سعيد مسهور، حارس المرمى أحمد باشط، علي سالم خنبري، عوض سالم المطملي، عبد الرحمن باشكيل، عمر بن همام، محمد سعيد مفتاح، سعيد عمر باشط، علي عمر بن همام، عبد الله بعامر، فرق بعامر، عبد الله بعامر، وهو من اللاعبين المشهورين في بلادنا وقد كان لاعبا في الفريق الوطني لسنوات عديدة. سرعة عالية داخل منطقة، الله الله، لولا سرعة عادل اسماعيل في الانقضاض على الكرة كان ممكن يكون هدف من ضربة رأس لصالح فريق الاهلي، لكن عادل طالع ويلعبها سريعة. طلب عامر شبه يتحرك في كل مكان، يلعبها حلوة حلوة حلوة الباشطة، وتمريرة رائعة وخطيرة، باشطة داخل منطقة الجزاء، اول اهداف المباراة اهلي الغين، فرق بعامر بيسجل من تمريرة رائعة من عبد الله بعامر، تلتعب هاتو خوزين من بعامر، وبعامر الكبير يلعبها حلوة لبن همام، واجمل فريق الاهلي يلعبها في العكس، كرات خطيرة بيتناقلوها، المفروض يلعبها يلعبها لسعيد، سعيد داخل بالدقة منطقة الجزاء، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله، هدف رائع هدف رائع وجميل، حلو عبد الله، واخر فرصة ثانية خطيرة، الله الله

جرت الأسبوع الماضي الجولة الثانية من مباريات دوري الدرجة الأولى اليمني لكرة القدم، وقد أسفرت نتائج المباريات عن فوز وحدة صنعاء على شباب البيضاء بهدفين دون مقابل، وتغلب نادي العروبة بهدفين لهدف على أهلي صنعاء، بينما تعادل السد من مأرب مع اليرموك من صنعاء بهدف لهدف، والتعادل السلبي أسفرت عنه مباراة اتحاد إب مع هلال الحديدة. استطاع فحمان أبين من كسبي 3 نقاط ثمينة من سلام الغرفة عندما فاز عليه بهدفين نظيفين. وفي المكلا وعلى ملعب الفقيد بارادم وفي مباراة جماهيرية جميلة، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعب حضرموت فوزا ثمينا ومستحقا على جاره تضامن حضرموت بهدف دون رد في مواجهة الديربي المكلاوي التي جمعتهما عصر الجمعة الماضية على ملعب الفقيد بارادم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام لأندية الدرجة الأولى. وشهدت المباراة إثارة وندية كبيرة منذ دقائقها الأولى، وجاء هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 26 بعدما نفذ وحيد الخياط ركلة ركنية ارتقى لها المدافع صلاح سعيد برأسه لتسقط داخل منطقة الجزاء، ليتابعها المهاجم حيدر أسلم بنجاح داخل الشباك مانحا فريقه هدف الفوز. وقد رفع الشعب حضرموت رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين محافظا على صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد التضامن عند 3 نقاط. أدار اللقاء طاقم تحكيمي مكون من أمين ردمان حكما للساحة، وساعده ياسر قاسم مساعدا أول، وفواز النقيب مساعدا ثانيا، وعلي الخلاقي حكما رابعا، فيما راقب المباراة قرزي الزبيري والدولي حسين شقران مراقبا للحكام، وأنور الرباكي مراقب الفرع.

عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب من سيئون تابع الزميل جمعان دويل مباراة الاتحاد والمكلا، وإليكم أبرز ما كتبه عن المباراة. حقق فريق المكلا لكرة القدم فوزا صعبا وثمينا على مستضيفه اتحاد حضرموت بهدف في الجولة الثانية من ذهاب الدوري العام لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2025-2026 في المباراة التي جمعتهما عصر الجمعة الموافق 8 مايو الجاري على أرضية استاد سيئون الأولمبي. وجاء هدف نادي المكلا في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 58 برأسية مهاجمه اللاعب أكرم جوبح بعدما استقبل كرة ثابتة من منتصف ملعب الاتحاد من الجهة اليسرى للمرمى. التعبت الكرة في العمق الدفاعي للاتحاد ليرتقي لها جوبح الغير مراقب ويسددها برأسية جميلة إلى شباك الاتحاد معلنة هدف الفوز الوحيد في المباراة. رفع المكلا رصيده إلى 6 نقاط فيما بقي رصيد اتحاد حضرموت خالي من النقاط. أدار المباراة في الساحة الحكم محمود ياسين، وساعده على الخطوط مساعد أول الحكم سامح إسماعيل، ومساعد ثاني الحكم عبد الله العزاني، والحكم الرابع عبد اللطيف باجبير. راقب المباراة إداريا الكابتن حسين نعوم، ومقيما الحكام شكري باشعيب، ومراقب فرع خالد بادريس.

0: وبختام الجولة الثانية من الدوري اليمني، يتصدر شعب حضرموت البطولة بست نقاط بفارق الأهداف عن العروبة والمكلا، ثم يأتي السد من مأرب رابعا برصيد 4 نقاط.
1: الأخبار العربية والعالمية.
0: فاز اتحاد الجزائر على ضيفه الزمالك المصري بهدف دون رد في ذهاب بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. جدد مانشستر سيتي حظوظه وأمله بالفوز ببطولة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على برينتفورد بثلاثية نظيفة. ينتظر عشاق الرياضة في المعمورة الأحد 10 مايو كلاسيكو العالم بين برشلونة وريال مدريد في قمة كروية قد تكون حاسمة لبرشلونة في التتويج باللقب، إذ يكفيه التعادل ليعلن نفسه رسميا بطلا للدوري الإسباني. وستقام المباراة في ملعب الكامب نو الجديد معقل برشلونة الذي يدخل المباراة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد. وسيغيب عن برشلونة نجمه الأول لامين يامال ورافينيا الذي قد يشارك في المباراة بعد عودته من الإصابة. أما ريال مدريد فتعصف به عدد من المشاكل، منها خروج الريال من الموسم ببطولة صفرية، والصراع الذي حصل في غرفة الملابس بين تشاوميني وفالفيردي الذي انتهى بنقل فالفيردي إلى المشفى، ومعاقبة النادي بتغريم كل لاعب 500,000 يورو. لكن لدى ريال مدريد مجموعة من اللاعبين الذين باستطاعتهم قلب الطاولة عن برشلونة، أبرزهم فينيسيوس وأمبامبي. هذا وفي حالة فوز أو تعادل برشلونة فسيكون أول تتويج له أمام ريال مدريد لإعلانه بطلا الدوري الإسباني. على العموم الكلاسيكو يعتبر بطولة بحد ذاته لا يعترف بالأزمات والمشاكل التي تحصل بين الناديين. أبرز مباريات الأحد 10 مايو وستهام مع أرسنال في 36 دقيقة مساء، باريس سان جيرمان مع بريست في 10 مساء، كلاسيكو العالم بين برشلونة وريال مدريد في 10 مساء. وبالروح الرياضية عشاق رياضة وإخوتنا الشباب، نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء.
2: تمريرة بينية، نقلة بعد ذلك من الطرف الأيسر، فارة راح، فارة قدم، فارة سخيليا من أجل هدف أول، فرصة لباريس، خطيرة تاتي عرضية، الله في نفس الملعب، من أجل هدف أول، من أجل كرة عودة، تصل هذه الكرة في وسط الملعب، تمريرة لألفونسو، ديفيس من هذا المكان، هاري كين، والتصويب على الهدف، نعم، هبت رياح بافاريا في اللحظات المستحيلة، في الدقائق المستحيلة.
3: يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة نتحدث عن تدشين أسبوع المرور العربي والذي حمل هذا العام شعار تمهل نحن في انتظارك، ورسائل المرورية التي يجب أن يساهم الجميع في إيصالها للمجتمع لتعزيز الأمن والسلامة في الطرقات.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تأتي أهمية أسبوع المرور العربي في كونه محطة هامة لترسيخ ثقافة احترام قواعد وآداب السير وتعزيز الشعور بالمسؤولية لدى مستخدمي الطريق. فتعد هذه المناسبة السنوية فرصة يجب أن تتضافر كافة الجهود لرفع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع للحد من الحوادث المرورية التي تنهك كاهل المجتمع وتكلفه خسائر بشرية ومادية مهولة. فخلال هذا الأسبوع تتكثف الجهود الإعلامية والتوعوية وتسلط الأضواء على أخطر السلوكيات التي تهدد سلامة الطريق، والتي قد تبدو بسيطة للبعض لكنها في الحقيقة تكلف الكثير وتترك خلفها مآسي لا تنسى. حيث تشارك بلادنا كغيرها من الدول العربية في تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي، والذي يمثل محطة توعوية مهمة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز السلامة على الطرق لتفادي الحوادث المرورية. وكان وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان قد وجه كلمة عشية تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي، أكد فيها أن انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي يأتي تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، يمثل محطة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بقواعد وأنظمة السير في ظل التزايد المقلق للحوادث المرورية وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية. وأوضح الوزير حيدان أن الحوادث المرورية خلال العام 2025 ميلادية أودت بحياة 669 شخصا وأصابت 4410 آخرين، فيما قاربت الخسائر المادية نحو 5 مليار ريال يمني، الأمر الذي يعكس حجم التحديات التي تفرضها المشكلة المرورية على المجتمع والدولة في مختلف الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية. وشدد وزير الداخلية على أن القضية المرورية تتطلب تضافر جهود الجميع من مؤسسات رسمية وهيئات ومنظمات وأفراد لدعم التوجهات الحكومية في الحد من الحوادث عبر تنفيذ برامج توعوية وإجراءات عملية مستدامة تسهم في الحد من هذه الظاهرة. كما أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو شرطة السير في مختلف المحافظات وما يقدمونه من عمل متواصل لتنظيم حركة السير وإرشاد مستخدمي الطريق رغم التحديات والظروف المختلفة، مؤكدا أنهم يجسدون نموذجا مشرفا في التفاني والإخلاص في أداء الواجب. ووجه وزير الداخلية كافة منتسبي الوزارة في مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية إلى التفاعل الإيجابي مع فعاليات أسبوع المرور العربي والتعاون مع شرطة السير بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في رفع مستوى الوعي المروري. كما دعا كافة فئات المجتمع ووسائل الإعلام وخطباء المساجد والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني إلى القيام بدورهم في نشر الثقافة المرورية وتعزيز السلوك الإيجابي لدى مستخدمي الطريق. وجدد الوزير حيدان دعوته لمستخدمي الطريق خاصة سائقي المركبات والدراجات النارية إلى الالتزام بقواعد وآداب المرور والتقيد بوسائل السلامة المرورية حفاظا على الأرواح والممتلكات وتعزيزا لأمن وسلامة الطرق.
1: في كل مرة تضغط فيها على محرك الوقود لتسرع، أنت لا تزيد السرعة فقط، أنت تقصر المسافة بينك وبين الخطر. السرعة قد تمنحك دقائق إضافية لكنها قد تأخذ منك الحياة للأبد. خفف السرعة فمن يحبونك بانتظارك. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعروي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية. لا تجعل من حمولتك الزائدة سببا في رحيلك المبكر. التزم بالوزن المسموح لتصل بسلام. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
0: الأعزاء المستمعين، شهدت محافظة تعز حفل التدشين المركزي لفعاليات أسبوع المرور العربي بحضور محافظ المحافظة نبيل شمسان ومدير عام شرطة السير اللواء عمر بامشموس، حيث أشاد المحافظ شمسان بالجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة السير في تنظيم حركة المرور رغم الظروف الصعبة وحرصها على حماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث المرورية التي تخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأشار محافظ تعز إلى ما شهدته إدارة شرطة السير من تطور ملحوظ وبإمكانيات شحيحة، وذلك ضمن منظومة متكاملة شملت التأهيل والتدريب وتنظيم حركة السير. رغم الازدحام المتزايد للمركبات والدراجات النارية إلى جانب جهودها في إزالة العشوائيات، لافتا إلى تحقيق مؤشرات إيجابية في عدد من المشاريع من بينها ترقيم المركبات وقرب استكمال ترقيم الدراجات النارية وتعزيز الشراكة المجتمعية في نشر الوعي المروري. وأكد شمسان أن الميليشيات الحوثية الإرهابية استهدفت البنية التحتية للأجهزة الأمنية بما فيها شرطة السير، ما أدى إلى تدمير تجهيزاتها وأنظمتها، الأمر الذي اضطرها للبدء من الصفر قبل أن تتمكن من إعادة بناء قدراتها وتطوير أدائها بشكل تدريجي بدعم من السلطة المحلية والشراكة المجتمعية. من جانبه أشاد مدير شرطة السير بجهود رجال السير في المحافظات المحررة، مؤكدا أن تدشين أسبوع المرور العربي من تعز يمثل محطة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي للحد من الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها. وأوضح اللواء بامشموس أن إحصائيات العام 2025 ميلادية سجلت 4654 حادثا مروريا نتج عنها وفاة 690 شخصا وإصابة 4410 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية قدرت بنحو 5 مليار ريال، مرجعا أسباب ذلك إلى السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة والسرعة الزائدة وضعف الالتزام بالتعليمات المرورية إلى جانب عوامل أخرى. وأكد أن فعاليات أسبوع المرور العربي خلال الفترة من الرابع وحتى العاشر من مايو ستركز على رفع مستوى الوعي المروري وتعزيز الالتزام بقواعد السير بما يسهم في تقليل الحوادث والخسائر وضمان عودة المواطنين إلى أسرهم سالمين. ودعا اللواء بامشموس وسائل الإعلام والخطباء والمؤسسات التعليمية والجهات الإرشادية وكافة الفاعلين والمؤثرين إلى التفاعل مع فعاليات أسبوع المرور العربي بما يعزز ثقافة السلام المرورية في المجتمعات.

0: وفرت في الوقود؟ رائع، لكن هل وفرت في الأمان؟ تحويل وقود سيارتك للغاز ليس مجرد توفير، بل هو بمثابة وضع قنبلة موقوتة في سيارتك. مخاطر الغاز لا تمنح فرصة ثانية للحياة. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعروي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، شهدت عموم المحافظات المحررة احتفالات تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي تحت الشعار تمهل نحن في انتظارك، وسط تفاعل رسمي وشعبي واسع في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي المروري والحد من الحوادث التي تشهدها الطرقات وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد السير لدى مختلف فئات المجتمع، حيث شهدت محافظات أبين ولحج وشبوة والمهرة ومأرب وحضرموت الساحل والوادي والضالع وسقطرة كذلك والحديدة حفلات تدشين رسمية وأنشطة ميدانية متنوعة بمشاركة القيادات الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية والشخصيات الاجتماعية والفعاليات الطلابية، حيث أكدت الكلمات الرسمية أهمية هذه المناسبة السنوية في مواجهة التحديات المرورية والحد من آثار الحوادث التي تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة، مشددين على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة المشكلة المرورية للحد منها ومن خسائرها التي يكتوي بها المجتمع. كما أشار المشاركون إلى أن السلوكيات الخاطئة وفي مقدمتها السرعة الزائدة والتهور وعدم الالتزام بأنظمة السير وقواعد وآداب المرور لا تزال من أبرز أسباب الحوادث، الأمر الذي يستدعي تعزيز دور التوعية المرورية المستدامة في أوساط المجتمع خاصة بين فئة الشباب من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم السلام المرورية وتحويلها إلى سلوك يومي. ويتضمن أسبوع المرور العربي أعزائي تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة التوعوية والميدانية تشمل إقامة المحاضرات الإرشادية وتنفيذ حملات نزول ميداني إلى الشوارع وتوزيع المنشورات والمرسقات التوعوية، إلى جانب تنظيم معارض توثق آثار الحوادث المرورية بما يعكس حجم المخاطر الناتجة عنها، ويسهم في إيصال رسائل توعوية مباشرة للمواطنين حول أهمية الالتزام بقواعد السير. كما يواصل رجال المرور جهودهم في تنظيم حركة السير وضبط المخالفات رغم التحديات والإمكانات المحدودة من خلال التواجد الميداني المستمر والعمل تحت مختلف الظروف في سبيل تعزيز الانضماط المروري والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. ويأتي أسبوع المرور العربي هذا العام ليجدد الدعوة إلى جعل الطريق مساحة آمنة للجميع وترسيخ مبدأ أن السلام المرورية مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد ولا تنتهي عند الجهات المختصة فقط، بل تمتد إلى كافة مكونات المجتمع، وبما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيا وطرق أكثر أمانا، ويجعل من التمهل خيارا للحياة لا سببا في فقدانها.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في زحام الطرق اليومية وبين ضجيج المركبات وتسارع الخطى تتشكل حكايات لا تروى بالكلمات بل تكتب بنتائجها على أرض الواقع، فالطريق يصبح مرآة حقيقية لسلوك المجتمع ومستوى وعيه وتقديره للحياة. فليس الطريق مجرد مساحة للعبور، بل هو اختبار مستمر للأخلاق والانضباط والمسؤولية، وكلما ارتقى وعي الإنسان ارتقت معه سلامة الطريق وتراجعت الحوادث التي كثيرا ما تكون نتيجة استهتار أو غفلة أو قرار لحظي غير محسوب. إن الرسائل المرورية التي يحتاجها المجتمع تعد ضرورة حياتية تمس أمن الأفراد واستقرار الأسر، فالسائق حين يمسك بالمقود لا يقود مركبة فحسب، بل يتحمل أمانة حياة قد تتأثر بقرار واحد يتخذه في لحظة معينة، فالتجاوز الخاطئ أو السرعة الزائدة

إذاعة المكلا تقدم الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا بكم، ونحن في نجوم فصل الصيف وأيام الأربعينية التي تتميز بأجوائها الحارة والرطبة المرتفعة، والتي تتطلب أحيانا اختيار المحاصيل التي تتحمل درجات حرارة الصيف وأيام الأربعينية الحارة، والتي تبدأ في الرابع من شهر مايو إلى الثاني عشر من شهر يونيو من كل عام. وهنا يبرز ونحن في أيام الأربعينية وفي رابع نجم من نجوم فصل الصيف، وهو نجم الزبان بحسب التقويم الشبامي لحساب النجوم، والذي يأتي بعد نجم العوة والسماك والغفر، ويدخل النجم الرابع وهو نجم الزبان في الحادي عشر من شهر مايو، وينتهي في الثالث والعشرين من نفس الشهر مايو، حيث يعد هذا النجم نجم الزبان آخر نجوم زراعة الذرة الرفيعة، وخاصة صنف الريسي فيما يعرف في معايين مديرية غيل باوزير والمديريات المجاورة بموسم الشول. وهنا نؤكد على جميع مزارعينا بضرورة الحرص على زراعة موسم الشول واختيار بذور الذرة صنف الريسي السليمة الخالية من السواد أو التفحم أو ما يعرف عند المزارعين بالخرمع. فاختيار البذور لصنف الريسي المطابقة للصنف ذات الحبة الناصعة البياض الكبيرة الحجم هو الأساس للحصول بإذن الله تعالى على موسم وفير من الحبوب والأعلاف، حيث يعد محصول الذرة صنف الريسي أحد مصادر الدخل الموسمية لكثير من المزارعين في ساحل حضرموت. مفتتح البرنامج. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، من أكبر الأنشطة والمشاريع التي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة الفاو في ساحل حضرموت هو مشروع الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه في وادي حجر الزراعي، والذي يستهدف ثلاث مديريات هي بروم ميفع وحجر ويبعث. ويهدف هذا المشروع الذي بدأ بتنفيذ مكوناته في نهاية العام الماضي إلى تعزيز الحوكمة والقدرة

0: وإقامة القنوات والحواجز المائية في مناطق وادي حجر، والتي دائما ما تتضرر بفعل مياه الأمطار والسيول. أما المكون الثاني وهو الحدائق المنزلية، حيث تم توزيع قرابة 1000 حديقة منزلية استفاد منها الأهالي في جميع مناطق مديريات حجر ويبعث وبروم ميفع. أما المكون الثالث هو دعم المزارعين بمنظومات الري الحديثة، والتي تشمل البيوت المحمية والري المطري والري بالرش، حيث بلغت نسبة الإنجاز قرابة 70%، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال المشروع بحلول نهاية العام الجاري. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، الحدث الأبرز اليوم هو استقبال وفد الداعمين من السفارة الهولندية ومكتب الفاو والمنظمات العاملة في المشروع، وعقد لقاء تقييمي للمشروع والمشاريع الزراعية القادمة التي من المتوقع أن تحظى بتمويل من السفارة الهولندية، خاصة تلك المشاريع التي تهدف إلى حصاد المياه والاستفادة من مياه الأمطار والسيول.
1: بسنك كل شيء حتى يوزح دودة بخير الخيل من ضرع أخضر مقلب من صبر عسلي للفشل ارتضى بأي عبد إزمان هون وأجلال بسنك كل شيء حتى يوزح دودة لفاي الخيل من ضرع أخضر مقلب.
0: أنشطة زراعية
1: بسنة كل شيء حتى يوزح دودة لفاي الخيل من ضرع أخضر مقلب من صبر عسلي للفشل ارتضى بأي عبد إزمان هون وأجلال بسنة كل شيء حتى يوزح دودة لفاي الخيل من ضرع أخضر مقلب.
0: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، الشباب هم عماد الأمة وعماد المستقبل في جميع القطاعات الاقتصادية، ولعل أكبرها القطاع الزراعي، حيث يعمل في هذا القطاع قرابة 60% من القوى العاملة في حضرموت، وأكبرها هي فئة الشباب التي يتطلب منا دعمهم لتبني التقنيات الحديثة في الزراعة، مثل الزراعة في البيوت المحمية والزراعة تحت أنظمة الري الحديث والتقنيات الحديثة في الزراعة، وتبني طرق تحضير السماد العضوي وتربية الدواجن وأيضا تربية النحل والأغنام وغيرها من الأنشطة والمشاريع التي تذر دخلا مجزيا للمزارعين الشباب. برنامج الأرض الطيبة قام بزيارة الأسبوع الماضي إلى مدينة تريم، والتي تعد المديرية الأكبر التي يتواجد بها البيوت المحمية والتي تزرع بمحصول الخيار، وللتعرف على الأنشطة الشبابية الزراعية هنا.

0: في مجرية تريم بوادي حضرموت التقى برنامج الأرض الطيبة بأحد المزارعين الشباب وهو المزارع محمود علي بخميس. فإلى الحوار.
1: أخواني المزارعين، أخوان المستمعين، نحن هنا في تريم ما شاء الله في منطقة يزرع مهتمين في البيوت المحمية. يسعدنا ويسرنا أن نلتقي بأحد المزارعين الشباب وهو المزارع الشاب محمود علي بخميس. أهلا وسهلا بك في برنامج الأرض الطيبة من إذاعة المكرمة.
2: يا حياكم الله، أنستوا عندنا ورحبتوا.
1: طبعا نحن من واحد متابعين للتابع أعمالكم ما شاء الله في تحضير السماد العضوي. ممكن تعطينا فكرة كيفية تحضير السماد العضوي؟
2: السماد العضوي مهم كثير في تسميد البيوت المحمية وفي إنتاجها والنمو الخضري
1: والمواسم الزراعية المكشوفة،
2: والمواسم الزراعية كالبصل والنخيل، حتى النخل خاصة السعودي هذا كله عبر السماد العضوي. ما شاء الله، وتحس أنه أفضل من السماد الكيماوي وال...
1: صحيح، لأن أصل المادة العضوية هي المادة المخصبة للتربة.
2: نعم.
1: فكيف يعني متى يكون جاهز؟ خلال كم شهور؟
2: خلال 4 شهور.
1: خلال 4 شهور، يعني طبعا أنت تحضره في حفرة مش؟
2: أيوة، عبر حفرة سويها الكمبوست على قولهم. بعد 4 شهور 5 شهور طلعوا.
1: تسوي طيب من فين تملي؟ كيف تملي الحفرة هذه؟
2: والله نشتريها مخلفات كلها من بقايا الأغنام والمخلفات الخضار والفواكه.
1: وكل تسويها طبقات يعني؟
2: أيوة، طبقة بطبقة. سوي عنها فسفور للسماد الأسود هذا عشان
1: تفاعل ويعطي يعني مادة مهمة جدا للتجزئة،
2: مخصبة وأفضل من الأسمدة الكيماوية.
1: طيب طبعا نحن هنا نراك أيضا مهتم بالبيوت المحمية، أكثر المحاصيل اللي زرعونها؟
2: أكثر المحاصيل اللي تزرع خيار.
1: خيار أيوة.
2: البسباس الرومي هذا على
1: الرومي الليبر. أيوة.
2: البامية الآن شفتها أنا عند واحد ما شاء الله. ما شاء الله،
1: يعني بتعطي. طبعا أنتوا تواجهون مشكلة التسويق. شوف
2: التسويق متعب شوي، خاصة في الخيار مواسم تحصلها موسم، يعني في موسم الصيف أيوة
1: يزيد العرض،
2: موسم الصيف ما شاء الله، أما في موسم الشتاء
1: يزيد العرض
2: على الطلب، والسعر تحصله
1: أقل سعر يعني للشد 10 كيلو كم؟
2: 3000 تقريبا هذا العام ارتفع 3000.
1: طيب في الصيف على سعر
2: 12000 اليومين، 12000 ل10 من 8 ل12.
1: طيب بايش تنصح الشباب اللي يبغى يسوي له بيت محمي؟
2: انصح الشباب يعني أيوة. اهتمامهم في البيت في ولا كلهم يعني كلهم يركزون على الخيار، خيار نوع المحاصيل، طماطم، البسباس، الباميه
1: طيب نحن نعرف ان البيت المحمي هي الاشكاليه في الاداره اول شيء، وفي عملية الصيانة البيت.
2: نعم، إذا اهتميت بهالبيت المحمي يعطيك إنتاجك أكثر وتكون عنايتك أكثر وتحصل جهدك يعني والإنتاج يكون أكثر
1: معك. أكثر المشاكل يعني تواجهونه في البيت،
2: أكثر العناكب دي اللي هي موقفتنا يعني
1: العناكب، اللافات يعني
2: اللافات، العناكب والذباب البيض.
1: والذباب البيض
2: نعم. دي اللي هي أكثر شيء يعني معاقلنا. تحصل البيت ساعات ما يعبرك 3 شهور 4 شهور إلا وينتهي سببها العناكب.
1: نعم. طيب بالنسبة للمواسم الآن، طبعا نشوفه آخر الشتاء بعد ما تقلعون يعني ينتهي موسم الآن، هذا يجلس كم أشهر الخيار؟
2: يجلس حوالي 5 أشهر 4 أشهر ونص.
1: 4 أشهر.
2: نعم. يعني الإنتاج حوالي 3 أشهر.
1: 3 أشهر. خلال 3 أشهر تقريبا بيعطيك كم طن؟
2: من 4000 لخمسة ألف
1: إلى 5000 كيلو.
2: مجرب يعني
1: الحمد جدي. لله يعني أيوة يعني يعود لك، يعني تحصل على الأقل إنه فيه.
2: نعم، إذا كان السعر زين تحصل حقك ما شاء الله بالفاول كمان.
1: طيب هل هناك يعني أنتم الآن شباب مهتمين بالزراعة، خاصة الزراعة بالطرق الحديثة، البيوت المحمية، هل هناك في دعم؟
2: لا، الدعم ذا يعني مستحيل لحد يدعمك. كل عبر
1: طيب ما طريقه انت صندوق دعم الشباب
2: في منظمات، بس منظمات كلها
1: ما تقدر توصل لها يعني.
2: ما تقدر، كلها منظمات عبر واسطات، عبر صعبة. في منظمات لكن كلها عبر الواسطات. معك واسطة، معك حد تعرفه يجيبوا لك اللي بغيته.
1: طيب كلمتك للمزارعين الشباب؟
2: كلمة للمزارعين الشباب انهم يهتموا بس اكثر واهتموا بالسماد العضوي. السماد العضوي ذا مهم، لا يركز كله على المبيدات وعلى
1: الكيماوي، يعني الأسمدة الكيماوية،
2: كله يركز على السماد العضوي بيشوف إنتاج ومجرب أصلا.
1: طيب كلمتك أخيرة يعني تبغى تقول؟
2: أيوه. والله أنا كلمتي الأخيرة يعني يعني التسويق، بس أهم شيء التسويق.
1: أيوة، تحل مشكلة التسويق.
2: التسويق ذا مهم
1: فعلا، وهذا يتطلب على السلطة، على المكاتب المعنية، إيش الغرفة التجارية، مكاتب الزراعة.
2: سألك تخسر تخسر وبعدين تسويق ماشي.
1: فعلا هذه ليست عندكم يعني في البيوت المحمية، أيضا في البصل
2: في كفر. عندي هناك المزرعة النخيل ما شاء الله، تعالي بتعلك الصندوق البرحي هذا على قولهم ب2500 العام، صندوق وصوله ب2500. السقوان لك سنة وانت تصالي في النخل من حطبها ومن تصفاتها ومن فخصتها ومن زقوتها،
1: وبعدين هاي صندوق 2500 الحلقه الاضعف يعني، وتحس
2: الحلقه تطلع السوق تحصله يبيع الكيلو ب2000.
1: صحيح.
2: والصندوق شراه
1: طيب منك في السوق. كيف كيف ممكن انت يعني تغلب عليها ويحس المزارع على الاقل حقه يعني؟
2: لي اذا حصلت يعني من مكتب الزراعه هنا والزراعه المدراء مثلا حق المديريه حق الوادي يهتمون بالمزارعين، تشوفه يوم تصدر صح ويبتاع صح. الحين كل التسويق هو شوف اللي هو
1: المعضل الأكبر. إن شاء الله نحن نتمنى ونتطلع أن السلطات تقوم بواجبها، سواء كان جمعيات زراعية، مكاتب الزراعة والري، والسلطات المحلية أن تقوم بدورها وحماية المزارع أثناء التسويق الزراعي. نحن نشكر لك على هذا.
3: بسألك كل شيء قد تايا وزح دودة بفاي الخيلة من ضرع أخبار مقلب من صبر عسلين الفشل وارتضى بأي عبد إزمان هون وأدلل. بسألك كل شيء قد تايا وزح دودة لفاي الخيلة من ضرع
0: إخواني المزارعين، أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. حتى الملتقى في حلقة إن شاء الله. هذه أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت، اللذان يعدان هذه المادة البرامجية. تحياتي مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ هذه الحلقة الزميل عبد الله سعيد السيود. الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: أم عمر تعالي ببشرش يا أم عمر. إيه هاي أم عمر وينش؟ تعالي قعدي قعدي قعدي.
1: شيني قاعدة؟
0: قعدي فاطمة ولدت
1: ما شاء الله.
0: يا بنت بنية وهي بخير
1: الحمد لله على سلامتها ما شاء الله تبارك الله. ثالث بنية معها ما شاء الله تبارك الله.
0: وكانش نسيت الولاد ولا واه معها ثلاث بنيات وولاد وراش.
1: عارفة ذاكرته. قصدت معها بنتين قبل المولودة دي عند الثالثة.
0: الثالثة
1: بس ما قالوا ليش سموها من
0: المولودة.
1: بنية هي ده جديدة ده.
0: انت الوا بقول شو تخبرين على اسم هي عاد هلا امس ولدت قلت شو بغيتيهم يسمونه
1: ام محمد.
0: البنتين
1: اللي مع فطومة.
0: ايوه
1: واسمتهن
0: مع شني حق فطومة يعني ونقول لك يعني
1: سمي اسامي غريبة.
0: هي اساميهم كده ما هي من دركها اسامي فعلا غريبة ما حد داري منين تنبشها نيدا فطومة.
1: الزقر بس بوسه ما يسلم على اسم جده يعني هو ده المعروف. اما البنيات
0: واحدة
1: بشكل
0: وفطومة لقت شان ولقت دان. ما بغت يعني
1: بغت يسلم
0: ما بغت الاسم ده حق اللي سموه يسلم بغته اسم
1: حق دحين
0: غريب. مشان ما حد يعرف ينطقه. المهم بعدين مهم اقتنعت به وقلت دحين الا الدلوعه وبعد ما تقول له يسلم لا سيمو ايش يقول له عري سيمو الا عري سيمو اسم مسكت شفيه في حرف الياء وفي حرف السين وفي حرف الميم سمته سيمو. يلا كل ما قال سيمو نسول لي الضعك نتخيل عري قدامي.
1: والبنيه سمتها من
0: مسكت حرف الياء سمت الاوليه يا ريهان وعددي معروفة ننطقها طولني. والتانية سمتها يا ريفاز. يا أخي وادي البهدلة دي ومن دري وامن اسم بجيبه للثالثة تلفاز.
1: هودة تخبرتشني هودة تخبرتش طيب ومعناتها هيدا الأسامي
0: مش دراني
1: خبرتيها وراش تخبرتيها
0: ولا بتخبرها لا تخبر من نقول شني مرة تخبرتك دي يعني واه يعني بتعرف المعنى يعني
1: ما سامي قريبة منها معنى حتى لو دورت في النت يمكن ما تحصرين.
0: قالت لي انت ايش عرفش بيريهان يعني شعاع القمر عند الخسوف. شوفي لوين شعاع القمر عند الخسوف.
1: وعاد حد بيتعين القمر لنخسف.
0: يا اخي قولش كلام بسمينها يا اخي قمر.
1: طيب والتانية معنى
0: التانية نقولش التانية وقت لشني يا ريفاز.
1: يا ريفاز
0: قالت هذا صوت خطوات الضبي في المرعى. أيقم وادحين ده ما نقول طيب. شو كامتي
1: طيب خلينا نحن نتكلم في الأسامي هيدا واختيارها.
0: أيوة أول شيء سمعي من حق الطفل إن يكون له اسم واضح وزين
1: صح.
0: أيوة
1: ومفهوم وسهل الكتابة ما هو بعدين يحنبون في الشهادات بكتابة حروفه بين شهادة الميلاد وشهادة التطعيم وشهادات المدرسة كيف يكتبون اسمك.
0: وبعدين يا بنت الحلال بطاقة والجواز وكله كامل كبروا في السن وقعن حبابات. يا حبابة بريفاز
1: ولا حبابة نيكول
0: حبابة مايا خافن الله هاتوا أساميك من الناس
1: الواحد يحسب لتاليتها كما في حاجة تانية كما
0: هاتي يا معمر هاتي واهي
1: تسمية المولود باسم جده ولا أبو جده والبنت باسم حبابتها أحيانا يحنق شيء
0: شفي البعض حل مشكلة يعني كم خالة كم خالة مريم سموها
1: ريم
0: كم يعني
1: ما بغوا مريم ما خالة مريم
0: ما خالتش مريم
1: سموها ريم
0: مريم يسمون بدر المريم يسمون ريم
1: ايوه.
0: بس شفتي ولاد الشبط يوم يالو توأم أولاد سمى واحد عيضة على اسم بو وسمى الثاني وسماه
1: هيثم
0: عيضة توأم أولاد سمى واحد عيضة على اسم بو
1: وسمى
0: الثاني وسماه
1: هيثم
0: عيضة وهيثم.
1: هنا بيخلقون مشاكل بين الوالدين نفسهم ده عيضة وده هيثم ومعه الوالدين لكن لو كان جابوا ولد واحد بيسمونه باسم جده لكن دحين واحد سموه باسم الشابة والثاني اسم صغير حق دحين
0: نقول ليش الحمد الأسماء هذه شفيها والله العظيم حكايات جم بس نصيحة اختاروا أسماء واضحة وجميلة واختاروها صح لعيالكم. أيوة. والله انها تعيش معاهم في كل مرحلة عمرية، وبعدين تقع سهل كتابتها في الوثائق الرسمية. صح. انه في بطاقة، انه في جواز، انه حتى في مدرسة.
1: ما حبه يحنب
0: دحين يقول نسيت الاسمين دلاك حق بتفطومة. والله العظيم اعتبرت نفسي مدرسة دحين.
1: ما شاء الله صوت الضبي في المرعى.
0: يا ريهام ويا ريهام صوت الضبي في المرعى، خطوات الضبي. اوه
1: ولا شعاع القمر لنخسف.
0: والله شعاع ومن هو ده بريفاز. والله من هو
1: يريهان. يريهان
0: بعدين داك من
1: يريف
0: سيمو
1: درع يسلم.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

مستمعينا الكرام، من كلمة محمد حسين البار نستمع إلى الراحل محمد جمعة خان في أغنيته أنا وخلي تراضينا.

تحمليت الحوايش الثقل وشبيت العذاب الكبير يا جنوفي بعهدي ما بغيت القصر والعرب بالعهد يوفون. تحمليت الحوايش الثقل وشبيت.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، طيب الله مساءكم بالخير جميعا. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الرئيسة الثانية لهذا اليوم الثلاثاء 12 من مايو من عام 2026 للميلاد، تقرأ على حضراتكم خديجة عبد الله. عناوين النشرة: عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصل سيئون ويترأس اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضرموت لمناقشة القضايا الجوهرية. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يعقد اجتماعا مع قيادات السلطة المحلية بمديريات وادي وصحراء حضرموت. وزير الأوقاف يترأس لقاء للجان بعثة الحج وبحث ويحث على الانضباط والالتزام بمهامهم في خدمة الحجاج. برئاسة نائب وزير الثقافة والسياحة اليمن يشارك في منتدى الإعلام ومراكز الفكر لدول الجنوب العالمي ضمن مؤتمر الشراكة الصينية العربية. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشن مشروع توزيع قوارب الصيد المزودة بالمحركات وحقائب السلامة للصيادين المتضررين بمدينة مكلا. كانت تلك العناوين، لحضراتكم تفاصيل أوفى حول ما جاء فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي إلى مدينة سيئون، حيث ترأس الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي بمديريات وادي وصحراء حضرموت بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربع، ووكلاء المحافظة المساعدين وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامومن وممثلي قوات التحالف العربي وأعضاء المكتب التنفيذي. وناقش الاجتماع جملة من القضايا الجوهرية المرتبطة بالأوضاع العامة في وادي وصحراء حضرموت، حيث استعرض عضو مجلس القيادة المحافظ الخنبشي مستجدات الأوضاع وملخصا عن لقاءاته الخارجية وتحركات السلطة المحلية لمعالجة القضايا الأساسية وتحسين مستوى الخدمات. وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إلى التقدم العسكري والأمني المفصلي الذي شهدته مديريات وادي وصحراء حضرموت عقب الأحداث التي مرت بها المحافظة، مؤكدا أن انتشار قوات درع الوطن أسهم في تثبيت الأمن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة في أكبر عملية انتشار للقوات العسكرية، إلى جانب ترتيب أوضاع العسكريين والأمنيين مسنودا بدعم من قوات تحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، معربا عن شكره لجهود الأشقاء في المملكة واهتمامهم المتواصل بمحافظة حضرموت. وتطرق المحافظ الخنبشي إلى التحركات الجارية لمعالجة ملف الكهرباء مع قرب وصول المحطات الإسعافية لوادي وساحل حضرموت، ووصل الكميات الإسعافية من المشتقات النفطية لتعزيز منظومة تشغيل الكهرباء، وما ستشكله من تخفيف لمعاناة المواطنين، معربا عن أمله في أن تكلل الجهود بالنجاح فيما يخص ربط المحافظات الشرقية بشبكة كهرباء المملكة العربية السعودية، كما أكد إلى السلطات المحلية في وادي حضرموت الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها بما يتناسب مع طبيعة عملها. كما استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الوطن جراء توقف تصدير النفط وما ترتب عليها من تحديات طالت مختلف القطاعات الخدمية، مؤكدا أهمية الحفاظ على اللحمة الحضرمية وتعزيز التماسك المجتمعي. وتناول المحافظ الخنبشي جهود المشروع في تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات الحضرمية انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه حضرموت، وإيمانا بأهمية توحيد الصف الحضرمي سياسيا ومجتمعيا ومدنيا، وبما يسهم في بلورة رؤية حضرمية جامعة للمشاركة في الحوار الجنوبي تعبر عن تطلعات ابناء حضرموت وتعزز مسارة الأمن والاستقرار والتنمية والحكم الرشيد. بدوره رحب وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان برباع بزيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت إلى وادي وصحراء حضرموت، مؤكدا أهمية الزيارة في هذا التوقيت وما تحمله من رسائل دعم ومساندة لمعالجة القضايا الخدمية والتنموية. وناقش الاجتماع عددا من الملفات المهمة وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق والبناء التحتية والشؤون القانونية والاستثمارات والمشاريع المتعثرة في مختلف القطاعات إلى جانب الجوانب الأمنية والعسكرية. وفي ختام الاجتماع وجه محافظ حضرموت باتخاذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تذليل الصعوبات التي تواجه عددا من مديريات وادي وصحراء حضرموت، مؤكدا اهتمامه ومتابعته الحثيثة لتحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين. على الصعيد ذاته، عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سلم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة سيئون اجتماعا مع قيادات السلطات المحلية بمديريات وادي وصحراء حضرموت بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربع ووكلاء المحافظة المساعدين ومديري عموم المديريات. وخلال الاجتماع استمع المحافظ الخنبشي إلى أبرز المشكلات والصعوبات التي تعانيها المديريات وما تواجهه من تحديات في الجوانب الخدمية والتنموية والإدارية، إلى جانب احتياجاتها العاجلة ومتطلبات تحسين مستوى الأداء المؤسسي وتقديم الخدمات للمواطنين وسبل معالجة الإشكاليات القائمة وفق الإمكانات المتاحة وبما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية. وأكد عضو مجلس القيادة المحافظ الخنبشي مساندته الكاملة لجهود السلطات المحلية بالمديريات وحرص قيادة المحافظة على تمكينها من القيام بأدوارها ومسؤولياتها على أكمل وجه، مشددا على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط الإداري. حث وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الشيخ تركي الوادعي رؤساء وأعضاء لجان البعثة على الانضباط والالتزام بتنفيذ المهام الموكلة لهم في خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه باعتبار ما يقومون به واجب ديني ووطني. وأكد الوزير الوادعي خلال ترأسه لقاء اللجان العاملة في بعثة الحج لموسم 1447 للهجرة على أهمية تكاتف جهود الجميع وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف لجان البعثة لخدمة الحجاج وتسهيل أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر، مشددا على ضرورة الإخلاص خلال إنجاز هذه المهمة الدينية العظيمة. وثمن الوزير اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية وأعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء بأعمال الحج ومتابعتهم المستمرة لأداء لجان البعثة ومستوى الخدمات المقدمة للحجاج. وعبر عن شكره وتقديره لجهود المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتقديمهم كافة التسهيلات لإنجاح مهام بعثة الحج اليمنية، معربا عن ثقته الكبيرة باهتمام اللجان وحرصها على تنفيذ مهامها بخدمة ضيوف الرحمن. عقب ذلك استمع وزير الأوقاف المدخلات لمداخلات رؤساء وأعضاء لجان البعثة، وأكد دعم مكتب شؤون الحجاج لجهود خدمة الحجاج وحرصه على تذليل كافة الصعوبات، مشيرا إلى أن أي تقصير قد يترتب عليه انعكاسات سلبية تضر بمصلحة الحجاج وأداء شعيرة الحج. لازلت أواصل على حضراتكم قراءة النشرة الإخبارية من المكلا صوت حضرموت. شاركت الجمهورية اليمنية اليوم في فعاليات المنتدى الرفيع المستوى للإعلام ومراكز الفكر لدول الجنوب العالمي ضمن مؤتمر الشراكة الصينية العربية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، وتنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وكالة أنباء شيونخ الصينية. ويناقش المنتدى خلال الفترة من 12 وحتى 13 من مايو بمشاركة نائب وزير الثقافة والسياحة حسين بسليم ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبا رئيس التحرير عبد الله حزام العتواني ونحو 150 شخصية من الصين والدول العربية بينهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى وإعلاميون وباحثون وممثلو منظمات إقليمية ودولية ورواد أعمال إلى جانب شخصيات أخرى مرموقة، عددا من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز التوافق والتكامل وترسيخ علاقات الصداقة بين الصين والدول العربية. وتركز جلسات المنتدى على فرص بناء قنوات اتصال دولية جديدة بين الإعلام العربي والصيني وآليات تقاسم الفرص الجديدة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي ودور وسائل الإعلام ومراكز الفكر في بناء السلام والتنمية وصياغة رؤية جديدة للتعلم المتبادل بين الحضارات. ويمثل المنتدى فرصة مهمة للاطلاع على النماذج الرائدة من مشروعات التعاون الصيني العربي وبحث آفاق وفرص التعاون وتعزيز التواصل المباشر وتبادل الخبرات بين المشاركين. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بمدينة المكلا مشروع توزيع قوارب الصيد المزودة بالمحركات وحقائب السلامة للصيادين المتضررين من الأعاصير والظروف المناخية والأوضاع الاقتصادية بمديرية الريدة وقصيعر ضمن مشروع الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي لتعزيز قدرة على الصمود في اليمن المنفذ عبر الشريك المحلي ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. ويستهدف المشروع توزيع 90 قارب صيد مزودا بالمحركات في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، خصص منها 20 قاربا للصيادين في مديرية الريدة وقصيعر بساحل محافظة حضرموت بهدف تحسين سبل العيش للصيادين وتمكينهم من استعادة مصادر دخلهم بما يسهم في زيادة أوضاعهم المعيشية. وأشادت السلطة المحلية بالدور الإنساني والتنموي الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم مختلف في القطاعات الحيوية بالمحافظة، مؤكدة إن هذه التدخلات ستسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر المستفيدة وتحسين مستوى دخلها. ويأتي المشروع في إطار الجهود الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة الرامية إلى تعزيز قطاع الصيد والثروة السمكية باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية والمعيشية للأسر في الشريط الساحلي. مستمعين الكرام، كان ذلك نبأنا الأخير في هذه النشرة. أعود وأقرأ لحضراتكم العناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصل سيئون ويترأس اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضرموت لمناقشة القضايا الجوهرية. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يعقد اجتماعا مع قيادات السلطات المحلية بمديريات وادي وصحراء حضرموت. وزير الأوقاف يترأس لقاء للجان بعثة الحج ويحث على الانضباط والالتزام بمهامهم في خدمة الحجاج. برئاسة نائب وزير الثقافة والسياحة، اليمن يشارك في منتدى الإعلام ومراكز الفكر لدول الجنوب العالمي ضمن مؤتمر الشراكة الصينية العربية. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشن مشروع توزيع قوارب الصيد المزودة بالمحركات وحقائب السلامة للصيادين المتضررين بمدينة المكلا. ختاما مستمعينا، جمال المنان محرر نشرة هذا المساء، صلى عبد الله إبراهيم، حررها مباشرة أسامة جابر. إلى اللقاء.
2: مستمعينا في كل مكان، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: السلطة المحلية بالشحر تدشن الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2025-2026 ميلادية. 13,458 طالبا وطالبة يخوضون غمار الامتحانات النهائية لهذا العام. المكلا تحتضن مناقشة علمية حول دور التواصل في رضا المرضى. رسالة ماجستير للباحثة خليل فؤاد بامطرف تبحث أثر مهارات مقدمي الرعاية الصحية على جودة الخدمة. متابعات صلاح عبد الله إبراهيم وشكري نصر مرسال. ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. والعلوم لها شرف المكانة والمكان بخوض امتحاناتها على مر الزمان. وفي هذا الإطار دشن المدير العام لمديرية الشحر الأستاذ عادل أحمد بعكابة ومعه مدير مكتب إدارة التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ باسم عوض بعكيم الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2025-2026 ميلادية بمدارس مديرية الشحر وأريافها، وذلك في إطار متابعة سير العملية التعليمية والاطلاع على مستوى التجهيزات والترتيبات الخاصة بالامتحانات. ويخوض غمار الامتحانات النهائية هذا العام نحو 13,458 طالبا وطالبة، منهم 10,458 طالبا وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي و 3,000 طالب وطالبة في التعليم الثانوي لمدارس مديرية الشحر. وخلال التدشين أشاد المدير العام لمديرية الشحر الأستاذ عادل أحمد بعكابة بالتنظيم والتنسيق والهدوء والأجواء التربوية والتعليمية في المراكز الامتحانية، مثنيا على جهود مكتب التربية والتعليم وإدارات المدارس والهيئات التعليمية في تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم. وفي تصريح لإذاعة المكلا حول التدشين ودروس التقوية لطلاب الصف الثالث الثانوي بقسمه العلمي والأدبي، قال المدير بعكابة:
3: العملية الامتحانية سعر طبعا لصفوف النقل في مدارس المديرية. لا شك نحن برضو قيادة السلطة المحلية المحافظة مثلا بالأخ الأستاذ محمد الحمشي ومجلس القيادة محافظة حضرموت، ودائما يتم التواصل معهم، يطلعون إلى سير العملية الدراسية والتعليمية في مدينة الشعر، والكل بشكل عام حريص ما فيهم مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة سائل حضرموت، حريصين على أن تستقر العملية التعليمية في مدينة الشعر. نحن في السلطة المحلية تمنا التفاهم والحرص، وكان من قبل مكتب التربية والتعليم وإدارات المدارس والمعلمين والأساتذة وكلهم في موقعه ومنصبه في موقع التربية بحرصهم هذا الشيء على استقرار عملية سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة وهادية خدمة لطلابهم وطالباتهم في هذه المراحل صفوف النقل. هناك برضه بعد طلعنا الجهة الميدانية للمدارس جلسنا مع الأخ مدير مكتب التربية والتعليم مع بعض الأخوة الموجهين في التوجيه والإشراف وبعض موظفي التربية والتعليم لنتدارس موضوع في تحسيس التربية خاصة من الصفوف الثالثة ثانوي بنين وبنات، ولعله عسى أن نحقق لهم شيء ما فاتهم في المنهج الدراسي للعام الحالي. وبالتالي طبعا الطلاب في الصف الثالث ثانوي هم مقبلين على امتحانات شهادة مركزية، فهم بحاجة للدعم والسند من كل السلطات التربوية والسلطة المحلية وكل الأخوة والأعيان والمشايخ ورجال الأعمال، لابد من مساندة ومعذرة لتذهيل لهم كوفة الصعاب ودراسة النماذج الامتحانات السابقة في السنوات الماضية وتوفير كلهم كل الإمكانيات المتاحة. نحن سوف نقوم توفيرها بالتنسيق مع الأخ رجل الأعمال الشيخ محمد عوض البزيري، وبرضه في الحان برضه مؤسسة حبيشان المرحوم عبد الله عمر حبيشان، كلهم يعملون على قد من الرزاق في توفير بيئة مهيئة لبناء لعملية إقامة حصص التربية.
2: بدوره أكد مدير مكتب إدارة التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ باسم عوض بعكيم على أهمية التهيئة المبكرة للامتحانات في المديرية، مشيدا بدور مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ممثلة بالأستاذ أمين عبد الله بعباد وجهود السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالأستاذ عادل أحمد بعكابة ورؤساء الأقسام والإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والخيرين على ما بذلوه من جهود لاستقرار العملية التربوية والتعليمية بالمديرية. وقال في حديثه:
4: دشنا صباح اليوم الاختبارات النهائية للصفوف من الرابع الأساسي وحتى الثاني ثانوي بقسمه العلمي والأدبي بمديرية الشعر بمعية مدير عام مديرية الشعر الأستاذ عادل أحمد بعكابة، حيث بلغ عدد المتقدمين للاختبارات هذا العام 13,458 طالبا وطالبة، منهم 10,458 في التعليم الأساسي و3,000 في المرحلة الثانوية. سيتم تنفيذ دورة تقوية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بقسمه العلمي والأدبي بدعم من السلطة المحلية بمديرية الشحر وبمشاركة نخبة من كوادر التوجيه التربوي بالمديرية وعدد من المعلمين والمعلمات من ذوي الكفاءات والخبرات التعليمية، وذلك بهدف تعزيز مستوى التحصيل العلمي وتهيئة الطلاب والطالبات بصورة أفضل لاختبارات الثانوية العامة.
2: في أجواء علمية مميزة اتسمت بالحضور الأكاديمي الرفيع شهدت قاعة معهد العلوم الصحية بمدينة المكلا انعقاد جلسة علنية لمناقشة رسالة الماجستير بعنوان دور التزام مقدمي الرعاية الصحية بمهارات التواصل في رضا المرضى، والتي نظمها المجلس اليمني للاختصاصات الطبية. وتشكلت نجلة المناقشات من نخبة من الأكاديميين، الأستاذ الدكتور عامر سالمين بالعفير رئيسا ومشرفا علميا، الأستاذ الدكتور أحمد محمد الحداد عضوا ومناقشا خارجيا، الأستاذ الدكتور حداد سالم الحبشي عضوا ومناقشا داخليا. وقد حضر المناقشة جمع من الأساتذة والأطباء والمهتمين.

0: ومستشفى حضرموت الحديث بمدينة المكلا، حيث تناولت أهمية التزام مقدمي الرعاية الصحية بمهارات التواصل ودورها في تعزيز رضا المرضى وتحسين جودة الخدمات الطبية. وفي حديث خاص به إذاعة المكلا، أوضحت الدكتورة خليل فؤاد محمد بامطرف أن الدراسة البحثية التي قدمتها بعنوان دور التزام مقدمي الرعاية الصحية بمهارات التواصل في تحقيق رضا المرضى، اعتمدت على عينة ميدانية استهدفت أكثر من 260 مريضا موزعين على ثلاثة أقسام، هي قسم التمريض وقسم الطوارئ وقسم العيادات الخارجية. وأكدت أن هذه التجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى اليمن بدءا من مدينة المكلا، لقياس مهارات التواصل ودور الالتزام بها في تقديم الخدمة الصحية.
1: الدراسة أقيمت في مستشفى ابن سينا، في هيئة مستشفى ابن سينا العام ومستشفى حضرموت الحديث. طبعا تمت هذه الدراسة على 265 عينة من المرضى اللي كانوا موجودين في ثلاث أقسام رئيسية، وهو قسم الترقيد أو التنويم وقسم الطوارئ وقسم العيادات الخارجية. طبعا سعينا لأنها أول دراسة عملت في اليمن وخاصة في المكلا حول قياس مهارات التواصل ودورها أو دور الالتزام بها عبر مقدمي الخدمة الصحية، دورها في تحقيق رضا المرضى. طبعا تناولت عدة محاور، منها التواصل اللفظي، التواصل الغير لفظي، الاستماع الجيد أو يسمونه الاستماع الفعال، مهارة التعاطف ومهارة ضبط النفس، هذا بالنسبة لمهارات الاتصال والتواصل. أما في تحقيق رضا المريض فنحن تناولت أربع محاور رئيسية، وهي جودة الخدمة الصحية، المرفقات اللي موجودة في المستشفى مثل مقاعد الانتظار، التكييف، نظافة الحمام، نظافة المستشفى، البيئة البنية التحتية في المستشفى، وأيضا سرعة الاستجابة في المستشفى. وآخر محور كان في قياس رضا المريض، كان عن سعر الخدمة وجودة الخدمة برضو المقدمة داخل المرفق الصحي. طبعا أهم النتائج التي برزت بها الدراسة أنه كانت كل مهارات التواصل كانت بمستوى متوسط في مستشفى حضرموت الحديث، وكانت بمستوى متوسط أيضا في مستشفى ابن سينا، ولكن كان عندهم مهارة الاستماع الفعال كانت بمستوى ضعيف. أما عن رضا المرضى فكان بنسبة متوسط بالنسبة لمستشفى حضرموت الحديث، لكن مستشفى ابن سينا كان بمستوى متوسط ما عدا جودة الخدمة المقدمة، وما عدا أيضا المرفقات اللي ملحقة بالمستشفى والبيئة التحتية للمستشفى كانت بمستوى ضعيف. طبعا أهم التوصيات هي توصيات عملت على عدة مستويات، عملت للمجلس الطبي الأعلى، للمجلس اليمني للتخصصات الطبية، لوزارة الصحة، لمكتب الصحة العامة والسكان، وأيضا للمستشفيات محل الدراسة. أهم التوصيات التي رفعت هي أنه نحن نجعل مهارات الاتصال والتواصل واحدة من المستلزمات الرئيسية أو المطالب الرئيسية اللي لازم ترافق الأخصائي أو الطالب عندما يسعى إلى الحصول على رخصة مزاولة المهنة أو شهادة حسن السير والسلوك أو في جميع التخصصات الطبية التي يقودها المجلس اليمني الأعلى للتخصصات الطبية، كواحدة من الأهم الريكويرمنت أو المتطلبات الرئيسية اللي بدونها ما يستطيع أن يأخذ شهادته، هذا بالنسبة للمجلس الطبي الأعلى وبالنسبة للمجلس اليمني للتخصصات الطبية. كانت عدة توصيات للمستشفيات محل الدراسة، تختلف التوصية من مستشفى إلى أخرى على حسب النتائج اللي توصل إليها البحث، فكلها كانت تهدف إلى تعزيز مهارات التعامل اللي نحن نعتبرها جزء من شفاء المريض.
0: وفي حديثه حول الدراسة العلمية التي قدمتها الدكتورة بامطرف، أبان المشرف العلمي ورئيس لجنة المناقشة البروفيسور عامر سالمين بالعفير أن رسالة الماجستير كانت قوية ومكتملة الأركان، موضحا أنها استعرضت جميع الجوانب الصحية المرتبطة برضا المرضى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم حنناقش رسالة الماجستير في الإدارة الصحية، الرسالة اللي هذا الدكتورة خليل فؤاد محمد بامطرف كانت بعنوان كيف رضا المرضى على ما على على على اللي يتحصلون المرضى، يعني هل هم راضين عن الخدمات التي يقوم بها الكوادر الصحيه من اطباء ومرضين. وكانت باللغه الانجليزيه، كانت رساله قويه وما شاء الله تبارك الله رساله استعرضت جميع الجوانب بالإضافة إلى أنها تحدثت عن الفروق في المستشفى ابن سينا ومستشفى حضرموت، كيف يتعامل الكادر الصحي مع المرضى، وهل هو الكادر الصحي يكون يعطي المريض الوقت الكافي للاستماع والنظر له وتعاطف.

0: معاولة، وهذا يعني يعتبر أول بحث في اليمن يناقش إن شاء الله، ناقشوه في في في دول أخرى، لكن الحوثي المهمة التي سوف نحن نقوم بتوزيعها على المستشفيات حتى يتمكن المستشفيات الخاصة والعامة من الإعاز لكل الكوادر الصحية بالإلزام بالوقت الكافي للمريض والاستماع له.
1: المناقشات تميزت بطرح أسئلة علمية دقيقة ومداخلات ثرية عكست أهمية الموضوع في تطوير الأداء الصحي، كما أبرزت الجهد البحثي الذي بذلته الباحثة في جمع وتحليل البيانات الميدانية. مستمعينا في كل مكان، تابعتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت. هذه تحيات صلاح براهم من التحرير، عبد الله عيضة من الإخراج، مادلين باكود من التقديم. إلى اللقاء.
2: إذاعة المكلة تقدم.

0: في رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 47 بعد 102 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

الرياء مظهر سلبي في حياة المجتمع ومرض اجتماعي يدل على انهيار في بناء الشخصية وجبن في الأخلاق وبعد عن الصدق والوضوح وفقر في الشجاعة، وهو طريق ملتو يسلكه بعض الأشخاص ليصلوا من خلاله إلى منفعة ذاتية. والرياء مظهر من مظاهر النفاق، جاء في اللسان العرب: ورأيت الرجل مراءة ورياء، أي أريته أني على خلاف ما أنا عليه. وفي التنزيل العزيز: بطرا ورئاء الناس. وفيه أيضا: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يعني بهم المنافقين، أي إذا صلى المؤمنون صلوا معهم يراءونهم أنهم على ما هم عليه. وفلان مراء وقوم مراءون، والاسم الرياء. انتهى النقل من اللسان. يقول المولى تبارك وتعالى في النهي عن الرياء: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ويقول أيضا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحب الجهاد في سبيل الله، وأحب أن يرى مكاني وموضعي، وإني أتصدق وأعمل العمل وأحب أن يراه الناس. فأنزل الله عز وجل قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. وقيل: لو أن رجلا عمل عملا من البر فكتمه، ثم أحب أن يعلم الناس أنه كتمه، فهو من أقبح الرياء. وقيل لناسك: ما السرور؟ قال: عبادة خالصة من الرياء ورضا النفس بالقضاء. وجاء في الأخبار أن لقمان الحكيم قال لابنه: احذر واحدة هي أهل للحذر. قال: وما هي؟ قال: إياك أن تري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر. وفي الحديث: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وقال الشاعر: وإذا أظهرت شيئا حسنا فليكن أحسن منه ما تسر، فمسر الخير موسوم به ومسر الشر موسوم بشر. وفي كتاب اللطائف لابن الجوزي: كم من مراء يتعب في تهجده فتنفض ريح الرياء أوراق تعبده. وقالوا: لكل شيء آفة، فآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الرياء، وآفة الحياء الضعف، وآفة اللب العجب، وآفة الظرف الصلف، وآفة الجود السرف، وآفة الجمال التيه، وآفة السؤدد الكبر، وآفة الحلم الذل، وآفة الحلم السفه، وآفة الحديث الكذب، وآفة الشجاعة البغي، وآفة السماحة المن، وآفة الدين الهوى، وآفة الحسب الفخر. ومن النوادر المتصلة بالرياء والمرائين أن أشعب صلى فخفف الصلاة، فقيل له: ما أخف صلاتك؟ قال: إنها صلاة لم يخالطها رياء. وصلى رجل من المرائين فقيل له: ما أحسن صلاتك؟ فقال: ومع ذلك إني صائم. وقال طاهر بن الحسين:
لأبي عبد الله المروزي: كم لك منذ نزلت بالعراق؟ قال: منذ 20 سنة، وأنا أصوم الدهر منذ 30 سنة. فقال طاهر بن الحسين: يا أبا عبد الله، سألتك عن مسألة واحدة فأجبتني عن مسألتين.

يقول كثير من المتحدثين والكاتبين هذا الأمر له بدائل كثيرة، يجعلون البدائل جمعا للبدل أو البديل، وهذا خطأ. صوابه له أبدال كثيرة، فبدل الشيء في اللغة ما يمكن أن يكون خلفا عنه جاء في اللسان، والبديل البدل، وبدل الشيء غيره. قال ابن سيدة: بدل الشيء وبدله وبديله الخلف منه والجمع أبدال. انتهى النقل من اللسان. فالأبدال إذن جمع للبدل والبديل، ولا يكون البدائل جمعا للبديل، لأن فعائل يقاس جمعا لفعيلة كالكتيبة والعشيرة والصحيفة، جمعها كتائب وعشائر وصحائف، ولا يجمع فعيل قياسا على فعائل، وما جاء من فعيل مجموعا على فعائل جاء مؤنثا كخريق اسما للريح وهي مؤنثة يجمع على خرائق. أما البدل والبديل فيجمعان على أبدال وبدلاء، جاء في أساس البلاغة للزمخشري: وهذا بدل منه وبديل منه وهم أبدال منهم وبدلاء. ويقول عبيد بن الأبرص: فإن تك غبراء الخبيبة أصبحت خلت منهم واستبدلت غير أبدالي. وعليه قول ابن الرومي: لكل بديل حين يخلو مكانه، وما لبني وهب من الناس أبدال. ويقول الإمام الشافعي: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. لذا قل عزيزي المستمع: للأمر أبدال كثيرة، ولا تقل للأمر بدائل كثيرة، لأن هذا من الأخطاء اللغوية الشائعة.

يقول العامة عندنا لي في البرمة يبين المقدح، أي إن ما كان خافيا يمكن إظهاره. وفي هذا المثل لفظتان فصيحتان هما اللتان قام على أساسهما بناء المثل، وهما البرمة والمقدح. فالبرمة من أنواع القدور التي تعد للطبخ، جاء في اللسان: والبرمة قدر من حجارة، والجمع برم وبرام وبرم. قال طرفة: جاءوا إليك بكل أرملة شعثاء تحمل منقع البرم. وفي حديث بريرة: رأى برمة تفور. البرمة القدر مطلقا، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. والمبرم الذي يقتلع حجارة البرام من الجبل ويقطعها ويسويها وينحتها. انتهى النقل من اللسان. يقول أبو هلال العسكري هاجيا رجلا بخيلا: لك برمة نزهتها من أن تدنس بالدسم، بيضاء يشرق نورها كالبدر في غسق الظلم. لو كان عرضك مثلها كنت الممدح في الأمم، أو كان فعلك مثل قولك كنت تاريخ الكرم. ويقول الشريف الرضي: يعتاد ذكرك ما تهزم مرجل وطغى تغيض برمة أعشاري. هذه هي البرمة في فصيح الكلام. أما المقدح الذي ذكر في المثل العامي الدارج فصواب لفظه في فصيح الكلام المقدح بكسر الميم على زينة مفعل، وهو من أوزان أسماء الآلة، فهو آلة القدح، والقدح هنا بمعنى الغرف من البرمة. ويسمى كل غرف من قدر قدحا. وفي اللسان: والقديح ما يبقى في أسفل القدر فيغرف بجهد. وفي حديث أم زرع: تقدح قدرا وتنصب أخرى، أي تغرف، يقال قدح القدرة إذا غرف ما فيها. وفي حديث جابر ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك واقدحي في برمتك، أي اغرفي. انتهى النقل من اللسان. إذن عزيزي المستمع، اللي في البرمة يبين المقدح كما يقول العامة.

0: استعملت العرب ألفاظا متعددة لمحاسن أخلاق المرأة وسائر أوصافها المحمودة فيها. فإذا كانت المرأة حيية فهي خفرة وخريدة. جاء في اللسان: الخفر بالتحريك شدة الحياء. تقول منه: خفر بالكسر، وخفرت المرأة خفرا وخفارة، فهي خفرة على الفعل ومتخفرة وخفير من نسوة خفائر. وتخفرت أي اشتد حياؤها. أما الخريدة فالأصل في معناها الصمت، والخريدة أيضا في الأصل اللؤلؤة المصمتة قبل ثقبها. ثم وصفت الفتاة البكر بأنها خريدة تشبيها لها باللؤلؤة التي لم تثقب. ثم صارت الخريدة بمعنى الفتاة الحيية لأن البكر توصف بالحياء في الغالب. يقول أبو فراس: لقد ضل من تحوي هواه خريدة، وقد ذل من تقضي عليه كعاب. فإذا كانت المرأة منخفضة الصوت فهي رخيمة، والرخيمة من الرخامة وهي ترقيق الصوت. جاء في اللسان: والرخيم الحسن الكلام. والرخامة لين في المنطق حسن في النساء. ورخم الكلام والصوت، ورخم رخامة فهو رخيم أي لان وسهل. وفي حديث مالك بن دينار: بلغنا أن الله تبارك وتعالى يقول لداود يوم القيامة: يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم، وهو الرقيق الشجي الطيب النغمة. وكلام رخيم أي رقيق، ورخمت الجارية رخامة، فهي رخيمة الصوت ورخيم إذا كانت سهلة المنطق. قال قيس بن ذريح: ربعا لواضحة الجبين غريرة، كالشمس إذ طلعت رخيم المنطق. فإذا كانت المرأة محبة لزوجها متحببة إليه فهي عروب. وللعروب في اللغة معان متعددة، من بينها المرأة المتحببة المتدللة إلى زوجها، وهو وصف مأخوذ من الإعراب، والإعراب هنا بمعنى الجماع. لذا قالت العرب: خير النساء المتبذلة لزوجها الخفرة في قومها، أي التي إن كانت عند زوجها تبذلت ولم تحتشم، وإذا كانت في قومها كانت خفرة حيية محتشمة. ومن معاني الإعراب التزوج بالعروب، أي بالمرأة المتحببة إلى زوجها المتدللة المطيعة له. وجمع العروب عرب. يقول لبيد بن ربيعة العامري: وفي الحدوج عروب غير فاحشة، ري الروادف يعشى دونها البصر. ويقول قيس بن الخطيم: فيهم لعوب آنسة الدل، عروب يسوءها الخلف. فإذا كانت المرأة نفورا من الريبة فهي نوار. فالنفور الفرار، والريبة الشك، والنوار هي التي تنفر من الشك. لذا وصفت كل فتاة نفور بأنها نوار، تشبيها لها بالظباء التي توصف بأنها نافرة ونفور. جاء في لسان العرب: والنؤور والنوار، المرأة النفور من الريبة، والجمع نور. وقيل النور جمع نوار، وهي النفر من الظباء والوحش وغيرها. انتهى النقل من اللسان. ونوار في كلام العرب صار علما. يقول أبو نواس: ديار نوار ما ديار نواري، كسونك شجوا هن منه عواري. ونوار زوج الفرزدق التي أكثر من ذكرها في شعره، وهي التي يقول فيها: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا فأصبح ما يضيء له النهار. فإذا كانت المرأة عفيفة فهي حصان بفتح الحاء. يقول حسان بن ثابت في مدح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والاعتذار عما رماها به: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. وفي اللسان: وامرأة حصان بفتح الحاء، أي عفيفة بينة الحصانة والحسن، ومتزوجة أيضا من نسوة حصن وحصانات، وقد حصنت تحصن حصنا وحصنا وحصنا، إذا عفت عن الريبة فهي حصان. وحصنت المرأة نفسها وتحصنت وأحصنها وحصنها وأحصنت نفسها. وفي التنزيل العزيز: والتي أحصنت فرجها. قال شمر: امرأة حصان وحاصن وهي العفيفة. فإذا أحصنها زوجها فهي محصنة، والجمع محصنات. جاء في اللسان: والمحصنة التي أحصنها زوجها، وهن المحصنات. فالمعنى أنهن أحصن بأزواجهن، والمحصنات العفائف من النساء. وأصل الإحصان المنع، والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج. يقال: أحصنت المرأة فهي محصنة ومحصنة، وكذلك الرجل. فإذا كانت المرأة تجتنب الأقذار وتتنزه عنها فهي قذور. يقول هدبة بن الخشرم: فقامت قذور النفس ذات شكيمة، لها قدم في قومها وتبحبح. فإذا كانت المرأة كثيرة الأولاد فهي نثور، كأنها تنثر ما في بطنها، كما ينثر الرطب اليابس من عذق النخلة إذا هز وحرك. فإذا كانت قليلة الولد فهي نزور. وفي اللسان: النزر القليل التافه. قال ابن سيدة: النزر والنزير القليل من كل شيء. والمرأة نزور، أي قليلة الولد، ونسوة نزر، والنزور المرأة القليلة الولد. وفي حديث ابن جبير: إذا كانت المرأة نزرة أو مقلاتا، أي قليلة الولد، يقال امرأة نزرة ونزور. وقد يستعمل ذلك في الطير أيضا. قال كثير: بغاث الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلات النزور. فإذا تزوجت المرأة ولها ابن كبير بالغ فهي باروك. فإذا كانت تلد الذكور فهي مذكار. وفي اللسان: وامرأة مذكر، أي ولدت ذكرا، فإذا كان ذلك لها عادة فهي مذكار. وكذلك الرجل أيضا مذكار.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نقلنا لكم أذان صلاة العصر من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. الآن نكمل معكم برنامج في رحاب لغة طاد.
1: وأم الصقر مقلاة النزور. فإذا تزوجت المرأة ولها ابن كبير بالغ فهي باروك، فإذا كانت تلد الذكور فهي مذكار. وفي اللسان: وامرأة مذكر، أي ولدت ذكرا، فإذا كان ذلك لها عادة فهي مذكار. وكذلك الرجل أيضا مذكار. قال رؤبة: إن تميما كان قهبا من عاد، أرأس مذكارا كثير الأولاد. ويقول الفرزدق: إني ليرفعني عليك لدارم قرم لهم ونجيبة مذكار. فإذا كانت المرأة عادتها أن تلد الإناث فهي مئناث. وفي اللسان: وأنثت المرأة وهي مؤنث، أي ولدت الإناث، فإذا كان ذلك لها عادة فهي مئناث. والرجل مئناث أيضا، لأنهما يستويان في مفعال. انتهى النقل من اللسان. يقول الشاعر: وما كل مئناث سيشقى ببنته، وما كل مذكار بنوه سرور. فإذا كانت المرأة تلد مرة ذكرا وتلد مرة أنثى فهي معقاب. وسنذكر في الحلقة القادمة بمشيئة الله ألفاظا أخرى أطلقتها العرب في محاسن المرأة وفي سائر أوصافها المحمودة.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله السيود من الهندسة الإذاعية. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء. جرى بمكتب الشباب والرياضة في ساحل حضرموت توزيع حقائب الإسعافات الأولية لأندية الدرجتين الأولى والثانية بساحل حضرموت، وذلك بدعم وتنفيذ من جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع حضرموت في إطار تعزيز جوانب السلامة الرياضية والمساهمة في القطاع الرياضي والارتقاء بمستوى الاستجابة الطارئة في الملاعب. وتمت عملية التوزيع بحضور مدير عام مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي ورئيس فرع اتحاد الطب الرياضي صالح أحمد تميمي ومنسق الاستجابة في الهلال الأحمر اليمني دكتور سالم محمد بن جمعان. تأهل فريق التلال عدن إلى دور 32 ببطولة كأس الجمهورية أثر فوزه على شباب عريب بخمس أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب الظرافي بصنعاء، والمقرر أن يواجه الفائز من اتحاد حضرموت ورحبان حرض. كما تأهل فريق سيئون للدور ذاته عقب فوزه على الطليعة تعز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشهداء بتعز. وعلى ملعب الحبيشي بعدن فاز فريق شمسان على وحدة عمران بثلاثة أهداف نظيفة ليتأهل شمسان لدور 32، حيث السجواية الفائز من مباراة تضامن حضرموت وهلال عوين. ومن المقرر أن تستكمل مباريات الدور التمهيدي لكأس الجمهورية خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو المقبل. كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن استمرار الاهتمام السعودي بالتعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ذل رغبة قوية من أندية دوري روشن في استقطاب اللاعب. وكان محمد صلاح قد أعلن رحيله عن ليفربول عقب نهاية الموسم الجاري بعد اتفاق مشترك مع الإدارة حول السمح له بالرحيل مجانا مقابل التنازل عن مستحقاته المتبقية. وفقا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس البريطانية، فإن الأموال اللازمة لإتمام صفقة كبرى يضم محمد صلاح ما زالت متوفرة داخل الدوري السعودي، مشيرا إلى أن النجم المصري يعد الهدف الأول للمسابقة خلال المرحلة المقبلة. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية نحو العاصمة الفرنسية باريس، حيث تشير تقارير إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تستعد لإبرام صفقة ضخمة قد تغير ملامح سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. النادي الباريسي الذي يسعى لتجديد دمائه الهجومية استعدادا للموسم الجديد يبدو عازما على ضم أحد أبرز المهاجمين في القارة العجوز. الصحفي الأسباني إن كاي كشف عبر برنامج التشيرنيتو إن باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد دخل بالفعل في مفاوضات رسمية بشأن انتقال المهاجم الأرجنتيني تشوليان الفاريز إلى صفوف الفريق الفرنسي، مشيرا إلى أن قيمة الصفقة المحتملة تتجاوز 150 مليون يورو. استمتع نجم برشلونة الشاب لامين يامال بأجواء الاحتفالات الصاخبة التي اجتاحت شوارع مدينة برشلونة، وذلك عقب تتويج الفريق بلقبية دور الأسباني وكأس السوبر وسط حضور جماهيري هائل حرص على مشاركة اللاعبين فرحة الإنجاز الكبير. وخلال موكب ظهر لامين يامال وهو يرفع علم فلسطين في لقطة لاقت تفاعلا واسعا بين الجماهير. ويواصل مهاجم الشاب كتابة التاريخ بقميص برشلونة، فبعد 3 مواسم فقط مع الفريق الأول وقبل أن يبلغ عامه 19 نجح في حصد 3 ألقاب متتالية في الدوري الأسباني ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الإنجاز المبكر، مؤكدا مكانته كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية. يفكر ريال مدريد في سحب شارة القيادة من الإرجواني فيل فيردي بعد أزمته الأخيرة مع شاوميني، إلى جانب الاستماع للعروض المقدمة إليه في الصيف المقبل. وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق تغريم فيل فيردي وتشوميني بواقع 500,000 يورو على كل لاعب بسبب المشاجرة التي وقعت بينهما وأسفرت عن نقل الإرجواني إلى المستشفى بعد إصابته بجروح في رأسه. وذكر صحيفة سبورت نقلا عن صحيفة أوك دايريو إن ريال مدريد قد يسحب شارة القيادة من فيل فيردي ويستمع لعروض رحيله في الصيف المقبل بسبب عدم تصرفه كقائد وعدم التزامه بالسلوك المثالي. حسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم موقفه بشان مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الخاصة بالاتحادات الـ12 الأعلى تصنيفا. ويستند نظام المشاركة الحالي في البطولات القارية إلى تصنيف الاتحادات الوطنية، حيث تحصل الدول المتقدمة في الترتيب على 4 مقاعد بواقع مقعدين في دوري أبطال أفريقيا ومثلهما في كأس الكونفدرالية الإفريقية. وتحتل مصر موقعا متقدما في هذا التصنيف، ما يضمن لها 4 مقاعد سنويا، وهو ما يرفع في حدة المنافسة بين أنديتها في ظل القيمة الرياضية والتسويقية الكبيرة للبطولات القارية. في الدور الإنجليزي، توتنهام يتعادل مع ليدز يونايتد بهدف لهدف، ورايو فاليكانو يتعادل مع جيرونا في الدور الفرنسي. أما في الدور الإيطالي، نابولي يخسر من بولينيا بثلاث أهداف لهدفين، وفي دوري روشن السعودي التعاون يخسر من الأهلي بهدفين لهدف، ونيوم يتغلب على الشباب بهدفين لهدف. مباراة الليلة الثلاثاء. الدور الإسباني، سلتا فيغو مع ليفانتي في 8 مساء، وريال بيتيس مع ألتشي في 9 مساء، وأساسونا مع أتلتيكو مدريد في 10:30 دقيقة. وفي دوري روشن السعودي، الخلود مع الأخدود في 27 دقيقة، والنصر مع الهلال في 9 مساء. وفي دوري النيل المصري، الجونة مع كهرباء الإسماعيلية في 5 عصرا، وفاركو مع مودرن سبورت في 5 عصرا، ووادي دجلة مع الإسماعيلي في 8 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا فيهم بخريبة، تحيات العزيز عبد الله عيضة حسين، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبه.

0: كنتم في الدقائق الماضية مستمعين الأعزاء تستمعون إلى مجموعة من الأغنيات. غنى أولا عبد الرب إدريس مضنى وليس بحراك وكرامة مرسال الحب قال وعيب، واختتم هيثم عبد الله دحي بدون أسباب. الآن تتابعون أحداث الحلقة 23 من المسلسل اليومي خميس وجمعة، ثم يغني سعيد عبد المعين بعد ذلك عمل بالصدق. الآن مع المسلسل.
1: فؤاد المهندس وشويكار في

0: خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.
1: أنا ما اسمحلكش تكلم خطيبي بالشكل ده.
2: أكلمه زي ما يعجبني وأبطحه كمان.
1: يا سلام، تبطحه ده إيه؟ هي الحكاية سايبة؟ طب لو شاطر وريني كده.
3: لا وريني وريني ده إيه؟
2: إيه مش مصدقاني؟ طب أهو
3: يا نبوخ
1: يا ستي يا ستي، عارفة المخ ساعة؟ إيه اللي عملته ده يا مجنون؟
2: الحقيقة أنا مش عارف. عرفان عرفان انت اتعورت يا عرفان؟
3: اتعورت؟ امال احمر نازل من دماغي ده ايه؟ صلصه
1: الحقوا يا ناس، هاتوا الاسعاف، هاتوا لنا دكتور، هاتوا لنا لحد يصوت معانا.
4: يا حمر زي بعضه.
3: اه
4: ايه ده؟ ايه اللي حصل؟
3: جريمه جريمه يا بيه، ضرب افضل الى موت. ربيعه تاني.
2: لا لا ما تكبرهاش، ما تكبرهاش بقى قوي يا عرفان كده. الله
1: اسكت انت يا قاتل يا سفاح.
4: انت اللي عملت كده يا ربيع.
2: ما كانش قصدي يا جماعه، ما كانش قصدي.
1: دول اصلهم صحابه بيهزروا مع بعض.
4: هزار ايه ده يا ست فوقيه اللي مسح فيه الدم؟
3: يا خبر زي بعضه. ايه ده؟ اقدم ايدي دلوقتي يا
4: استاذ؟ تقدم ايه؟ تنيل على عينك، هو ده وقت تقديم؟ استنى شويه لما تشوف العزيز اللي واقف على رجليه.
3: سامحني يعني يعني نشطب الحفله
2: يا اخي. انت مستعجل على التشطيب ليه؟ الراجل ما هو سليم اهو.
1: سليم؟ كل الدم اللي مغطي وشه ده وتقولي سليم؟ ده زمانه هيقع من طوله، مش كده يا رفرف؟
3: بلا رفرف بلا مقطف، كفايه اللي جرالي من تحت راسي.
2: معلش يا عرفان معلش.
3: اسمحني.
2: اتسند عليا وانا هاخدك على اقرب دكتور. ان شاء الله سليمه سليمه والله.
3: هتعمل فيا كده؟ تسبحني يا ربيع.
2: الشيطان شاطر يا عرفان. هات ايدك هات هات ايدك.
1: لا استنى. استنى انا جايه معاكم، ما اقدرش اسيبك وانت كده.
3: لا اعملي معروف، لو مشي معانا في سكه واحده جايه ساعتها يخلص عليا. كفايه اللي حصل ده، ملوش امان. سفاح
2: يا راجل يا راجل، عيب ما تقولش كده، ده احنا اخوات يا عرفان.
1: اخوات وتعمل فيه كده؟
2: انت مالكيش معايا كلام من قصر من فضلك.
1: وتزعلي كده ليه؟ خلاص
2: خلاص
1: خلاص.
3: يا نفوخ، يا دماغي. ايه ده؟ الكنبه دي؟ لا ده انت لبيبه، مش شايف؟ افتحوا الشبابيك، نور النور.
2: وبعدين وبعدين وبعدين يا عرفان، ما تسوقش فيها قوي يا اخي كده. هو ايه اللي حصل؟ مش غايته ست غرز؟ ما ديك بخير اهو يا اخي.
1: يا مسبي جوزي جوز ابو عيالي.
2: عيالك ايه يا ست لبيبه؟ هو انتوا مخلفين
1: يا اخويا؟ كنا لسه هنخلف.
3: لا خلاص، بعد البطحه دي خلاص مش هنقدر نخلف. خلاص
2: انت بتتلكك يا راجل انت.
1: لا يا استاذ ربيع، لا مالكش حق في اللي عملته ده ابدا.
2: غصب عني يا ست لبيبه، ما قدرتش امسك اعصابي.
3: ما قدرش يمسك اعصابه، راح ماسك مارينا خشب وين فتح بيها دماغي.
1: يا لهوي، بعد العمر اللي بينكم ده كله.
3: الاستاذ بيحب بيغير.
2: من فضلك ما تقولش كده.
3: مطاش حضرتك يشوفني بكلم حبيبتي القلب.
2: يا اخي ما تقولش الكلام ده قدام مراتك.
1: باي عايز يخدمك وتعمل فيه كده.
2: يخدمني؟
3: استني يا لبيبه استني.
1: لا مش هستنى.
3: اسكتي.
1: ربيع لازم يعرف كل حاجه من السجن.
2: ايه اعرف ايه؟
1: ما تقولوش. لازم يعرف السر.
3: سر السر ايه؟ ما اقدرش يستأمنك على كلمه.
1: ماما توصلش لدرجه ان دمك يسيح وافسك تتفرج عليك.
2: هو ايه الموضوع يا جماعه؟ ايه الحكايه السلبيبه؟ اتكلم عرفان، انا لازم اعرف كل حاجه.
5: بقى هي الحكايه كده.
3: ايوه كده ومش اكتر من كده.
1: عرفان حبي يخليك تغير عشان تتنحرر وتخطبها
3: وتتجوزها وتعيشوا في تبات ونبات، عشان الواد طاري ما يتحرمش من حنان الامهات.
2: عرفان يا صديقي العمر.
3: لا لا لا ابعد عني، كفايه اللي عملته فيا.
2: غلطه يا اخي، ما تسامحش صاحبك علشان غلطه.
3: غلطه؟ غلطك هتجيب اجلي
1: يا اختي. بعد الشر عليك يا جمل المحامل.
2: جمل المحامل ده ايه يا ولد؟ ايه جمل المحامل ده؟ الكلام ده اتقال في جنازات.
1: ربنا يديك طول العمر يا اخويا.
2: ولا يحرمنيش منك يا اوفى صاحب واعز اخ.
3: مش كنت خاين وندل؟
2: معلش بقى، ما انا ما كنتش عارف.
3: طب وديك عرفت؟ ها
1: صحيح، هتعمل ايه؟
2: هقلب عملتها فوق دماغها.
3: يعني ايه؟
2: هي مش طعمه كانت عايزاني اغير؟ انا اللي هخليها تولع نار.
1: بس ما تطولش فيها يا سرابيع، احنا عايزين الحكايه تخلص اوان عشان خاطر طارق.
2: هتخلص ان شاء الله على خير، لكن انا اتعودت ما اسيبش طارق ابدا، ولا بد حسقيها من نفس الكاس اللي حاولت تسقيني منه.
6: ايه مالك يا طعم؟
5: ماليش.
2: لا لا لا مش عادتك يعني تقعدي ساكته كده.
5: سيبني في حالي والنبي يا غزال.
2: ايه مش رايح الشغل ولا ايه؟
5: لا شغل ولا زفت.
2: الله مالك حصل ايه؟ في حاجه؟
5: يوه قلت لك سيبني في حالي يا اخي لا اكثر لا اقل.
2: اصل انا بصراحه بقى ما يخلصنيش اشوف اختي متضايقه كده واقف ساكت.
5: يعني هتعمل لي ايه؟ هتغني لي؟
2: فكره لو ضايق صوتك ما عنديش مانع. تحبي بقى تسمع لمين؟
5: وبعدين معاك بقى قلت لك ابعد عني دلوقتي.
2: لا ما انا لازم افهم ايه اللي قلب حالك كده.
5: الخاين الغشاش. لا. ما كفاهوش يروح يخطب واحدة غيري.
2: مين ده؟
5: لا وكمان يبتح الراجل.
2: لا هو مين ده؟
5: اللي كنت بتدافع عنه امبارح.
2: فكري يا ابو دهب.
5: ابو دهب ايه وابو صفيح ايه؟ انا بتكلم عن ربيع.
2: ربيع؟ انا كنت بدافع عن ربيع امبارح؟
5: ايوه يا اخويا ساعة ما الورد وصل.
2: لا هو ربيع ماله ومال الورد اللي بيوصل؟
5: مش هو اللي بيبعته؟
2: يبعته؟ مين بقى اللي قالك كده يا طعم؟
5: فهمتها يا اخويا لوحدي.
2: يا نبهتك يا اختي الوحيدة.
5: قصدك ايه؟ عايز تقول ان ربيع مش هو اللي بيبعت الورد؟
2: انا بصراحه بقى كنت عاوز اقول.
5: اتكلم يا غزال لو كنت تعرف حاجه.
2: بصراحه بقى الورد ده بيجيلك من فكري ابو الدهب.
5: فكري ابو الدهب؟ آه. بمناسبه ايه؟
2: بمناسبه ايه؟ بمناسبه وفاء النيل. الله ايه بمناسبه ايه؟ راجل معجب بيكي وعاوز يكسب رضاك.
5: إيه؟ وانت كنت عارف وساكت
2: عشان مصلحتك.
5: مصلحتي ان اتجوز راجل مشبوه؟
2: قلت لك قبل كده انه راجل محترم عنده فلوس.
5: ها؟ ومن امتى يا اخويا الفلوس كانت بتخلي صاحبها راجل محترم؟
2: في الزمن الاخبر اللي احنا فيه ده.
5: بس انا عمري ما فكرت بالطريقه دي.
2: يا سلام امال فكرت ازاي؟ انك تتجوزي ربيع الشحات عشان تشحتوا سوا؟
5: لا ربيع ولا غيره. اتضح ان كل الرجاله غشاشين ملاعين. علي ابو شنب فض علقني 7 سنين وبعدها راح اتجوز، والمخفي ربيع خلاني اتعلق بابنه وبعد كده عايز يتجوز فوقيه. خلاص انا زهقت من الجواز وسرته، مش عايزه اتجوز، مش عايزه اتجوز خالص.
6: يا حلاوه بقى طعمه. طعمه كانت فاهمه ان ربيع هو اللي بيبعت الورد.
2: قال اه
6: يلاقيه برضه هو اللي فهمها كده.
2: ما اظنش هي اللي فهمت كده لوحدها.
6: مش ممكن، بالتأكيد عمل لها حركات ومناظر خلاها تفتكر انه هو المعجب المجهول.
2: الله انت مش قلتلي ان عندك فكرة تخلص بيها منه؟
6: انا قلت الافكار كتير.
2: حلو، عايزين واحدة بس.
6: هتستعجلش، سيبنا فكر. هدبر له تدبير هيكون فيه نهايته.
2: يعني هتقدر تبعده عن طعمه؟
6: هبعده عن الدنيا بحالها.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا، بقولك ايه، اعمل معروف، احنا مش عايزين نتورط في حاجة ما احناش قدها.
6: كلم عن نفسك بس يا غزال، انما انا قدها وقدود.
2: لا حبيبي لا، اصلا انا معاك، ولو حصل لا قدر الله حاجة هنضيح سوا.
6: اللي يمشي معايا ما يندمش. سيب لي انت بس نفسك وانا هتصرف بطريقة تعجبك قوي.
2: الله مش تفهمني بس ايه اللي هتعمله؟
6: هتفهم في الوقت المناسب.
2: ايه؟
6: انما كل اللي انا عايزه منك انك تثق فيا. تثق فيا وبس.
7: يعني انت شايف يا طارق ان طنط طعمه هي احسن واحده ممكن اتجوزها؟
8: طبعا يا بابا.
7: طب افرض انها مش عايزه؟
8: مش ممكن.
7: ليه؟ افرض ما بتحبنيش؟
8: مش ممكن يكون في حد ما بيحبكش.
7: انت بس بتقول كده علشان انت طارق وانا بابا.
8: لا يا بابا، طنط طعمه بتحبك قوي.
7: هي قالت لك حاجه؟
8: وهو اللي يحب لازم يقول؟
7: امال ايه؟
8: اهو انت مثلا بتحبني، لكن عمري ما سمعتك بتقولي كده.
7: انا؟ ده انا يا طارق مستعد ابيع الدنيا علشانك يا حبيبي. ده انا بتمنى اقدم لك كنوز الدنيا واحطها تحت رجليك. هو انا بشقى وبتعب علشان مين غيرك؟
8: ما انا عشان كده عارف انك بتحبني من غير ما تقول.
7: قصدك لما تقول ان تصرفات البني ادم هي اللي بتبين اذا كان بيحب ولا لا.
8: مش فاهم، لكن متهيألي ان كلامك مظبوط.
7: طيب وانت شايف من تصرفات طنط طعمه انها يعني بتحبني؟
8: طبعا.
7: طب اسمع، انت طبعا يهمك اني اتجوزها. تبقى لازم تساعدني يا بطل.
8: ما عنديش مانع.
7: طب اسمع اللي هقولك عليه ده وقول لي رايك فيه.
4: يلا اجهزوا يا اخوانا، استعد يا استاذ ربيع في الحسن كلبة. حسن يا كلبة، حطوا شوفنا حسن كلبة عواف.
7: طارق
2: خليك قاعد هنا لحد ما اغير هدومي وارجع لك.
8: حاضر يا بابا.
1: طارق انت هنا يا حبيبي؟
8: ايوه.
1: وحشتني قوي يا روحي.
8: وانت كمان.
1: الله، مالك يا طارق؟
8: ماليش.
1: باين عليك زعلان.
8: ابدا
1: ابدا. ازاي شكلك كده؟ مالك في ايه؟
8: وانت تام؟ انا
1: ايه؟ انت ايه يا طارق؟
8: انا
1: ايه خبر؟ ايه ده، مالك يا حبيبي؟ انت بتعيط ليه يا طارق؟
9: سيرك يا دنيا، دنيا سيرك يا اكبر سيرك.
0: خميس وجمعة، تأليف بهجة قمر، اخراج مصطفى ابو حطب.

ولا حبيت لا كرت من مثلي حبه ينقضي له كل شهر يفكر في مضانينه ويسهر لا

علامات المحبة للمحب يا ناس، تلقي في وسط قلبه حنان مثيل النور بعينه، إذا لاقى حبيبه عند الدنيا أدنان. مثيل النور بعينه إذا لاقى حبيبه.

بينفح للبدان ولو خمره ولو زينه تهز القلب بالفرحه ويزداد الامان.

نصيحة للذي يعمل عمل صادق ويتناسب مع طول الزمان، يحافظ على حبنا ويترك كل من لا يعمل إلا باللسان، يحافظ على

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ صالح ابن محمد بكرمان، عضو هيئة علماء اليمن المشرف على مركز ابن مسعود للعلوم الشرعية بالمكلا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياك الله. مرحبا بكم بالمستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخ صالح. شيخ صالح، تحدثنا، كان معنا ضيفا فضيلة الشيخ صالح شرفي، تحدثنا في شروط الحج وأركانه، وكذلك عرجنا على المواقيت المكانية والزمانية، أيضا تحدثنا في معنى الحج ومعنى العمرة، وكذلك فضائل الحج وحكم الحج والعمرة. اليوم شيخنا الفاضل، لو ندلف إلى مسألة الإحرام، هذا الأمر الذي هو مدخل الدخول في النسك، الإحرام، حقيقته، مستحباته، محظوراته، مباحاته. فأولا نبدأ بحقيقة الإحرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالإحرام ركن من أركان الحج، من أركان الحج الإحرام، وكذلك من أركان العمرة الإحرام.
0: نعم.
1: والإحرام حقيقته هو نية الدخول في النسك، النية التي تكون في القلب بالدخول في النسك، هذه هي حقيقة الإحرام.
0: نعم.
1: وكثير من الناس ربما يظن أن الإحرام هو لبس الثياب المعينة للرجل، هذا لباس الإحرام لباس خاص، ولا يجوز للرجل أن يلبس الثياب المحيطة أو المخيطة، وهذا من محظورات الإحرام. لكن نعم. الإحرام هو نية الدخول في النسك. كذلك ليس الإحرام هو التلبية أو كونه من الميقات، لا، هذا كونه من الميقات واجب، من الواجبات، أن لا يتجاوز الميقات إلا محرما.
0: نعم.
1: أما حقيقة الإحرام الذي هو ركن، هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في الحاج، نية الدخول في العمرة، أو نية الدخول في القران حج وعمرة بقلبك، هذا هو الإحرام.
0: نعم.
1: أن تنوي، وهذا ركن من أركان الحج، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك يطلق الإحرام على الدخول نفسه، عندما يصير الإنسان داخل النسك نقول صار محرما، فهذا هو الإحرام.
0: نعم.
1: هذا حقيقة الإحرام، وهو النية، وهو ركن من أركان. يعني إذا أراد الإنسان أن يعتمر يستحضر في قلبه أنه دخل الآن نوى العمرة، دخل في العمرة.
0: نعم.
1: نويت، يقول في قلبه نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، يقول في قلبه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو يقول نويت الحج والعمرة وأحرمت به من الله تعالى، هذا هو الإحرام. بعد ذلك التلفظ بالإحرام، أن يقول ذلك بلسانه استحبه بعض الفقهاء، لكن الركن هو الذي في القلب.
0: نعم.
1: فمتى ما نوى الإنسان الدخول في النسك في حج أو عمرة أو حج وعمرة، هذا هو الإحرام، وهو ركن من أركان الحج.
0: نعم. الذي يذهب يسافر برا، طبعا يصل إلى الميقات ثم يغتسل ويلبس ثياب الإحرام ويدخل في النسك. الذي يسافر جوا، نلاحظ البعض طبعا يخرج من بيته مغتسلا لابسا لثياب الإحرام، يذهب إلى المطار، يركب الطائرة، بعد ذلك هو الآن في الطائرة في الجو، كيف يتأتى له الإحرام من الجو؟
1: وطبعا الإحرام يعني يجوز، وهذا كثير من الناس يجهله، يجوز أن تحرم من بيتك، يجوز. نعم. أن تحرم من بيتك. نعم. أن تنوي الدخول في النسك، خلاص أقول أنا دخلت في الحج الآن، أنا دخلت في العمرة،
0: حتى
1: أنت في بيتك،
0: في بيتك.
1: هذا كثير من الناس يجهله. نعم. الذي لا يجوز أن تتجاوز الميقات، لا أن تحرم قبل، لكنه. نعم. طبعا لا شك أن الأفضل يعني من حيث السنية الأفضل أن يكون إحرامك من الميقات الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، لا قبله ولا بعده، لأنه بعده هو حرام، لكن قبله خلاف الأولى، الأولى أن تحرم من الميقات. فبالنسبة لصاحب الذي يسافر جوا، إذا صار في الطائرة يخبر الطيار قائد الطائرة، يخبر ويخطر الركاب بأننا صرنا قريبا من الميقات. فإذا أخبر الطيار قائد الطائرة بأنهم صاروا قريبا من الميقات في مسامتته في الجو، قريبا من الميقات في الجو، فهناك يحرم، ينوي بقلبه أنه دخل في العمرة أو دخل في الحج أو دخل في العمرة والحج. ولو سبق ذلك باحتياطا لا حرج عليه.
0: لكن لن يتأتى له أن يصلي ركعتين مثلا؟
1: بلى، يستطيع أن يصلي ركعتين وهو جالس. يستطيع إذا قبل أن يحرم أن يصلي ركعتي الطواف، وركعتا الطواف سنة، فتجوز السنة تجوز عن جلوس. ينظر إذا كان متجها إلى القبلة فهو كذلك، يعني يتجه يصلي وهو جالس متجه للقبلة ويومئ، وإن كان غير متجه للقبلة ينظر أين القبلة، مثلا قد تكون القبلة عن يساره وهو في الجو، فيتجه وهو في الكرسي يتجه عن يساره الله أكبر، ثم يرجع على مساري على كرسيه ويصلي ركعتين ثم يحرم بعد ركعتين.
0: بإمكانه ذلك. يكفيه فقط عند تكبيرة الإحرام أن يتجه إلى القبلة،
1: يتجه إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام يكفيه.
0: يكفيه. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. إذا ننتقل، قبل أن ننتقل إلى مستحبات الإحرام، نذكر أعزائي المستمعين بهاتف الاستوديو 30292929 للتواصل مع البرنامج. ضيفنا هو فضيل الشيخ صالح بن محمد باكرمان. ننتقل شيخ صالح إلى مستحبات الإحرام.
1: مستحبات الإحرام، مندوبات الإحرام، ما يسن قبل الإحرام، هناك أشياء تسن سنن، ليست واجبات، ليست أركانا كالإحرام ذاته، وإنما هي مستحبات من أجل أن يحظى الإنسان بالأجر العظيم والتمام لاتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك مستحبات كثيرة، من هذه المستحبات أولا مثلا التنظف، أن ينظف الإنسان نفسه وأن يأتي من خصال الفطرة بما استطاع، يعني حلق العانة، قص الأظافر، نتف الإبط أو حلق الإبط ونحو ذلك من هذه السنن، سنن الفطرة التي تتأتى، هذه كذا من مستحبات الإحرام. كذلك من مستحبات الإحرام الاغتسال، أن يغتسل الناسك بعمرة أو حج أو بعمرة وحج، أن يغتسل يغتسل بنية الإحرام كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، يغتسل بنية الإحرام. ثم كذلك من المستحبات التطيب في البدن وليس في الثياب، السنة التطيب في البدن، يطيب بدنه، يطيب لحيته، يطيب آباطه بدون أن يمس الثياب، فيطيب نفسه، يطيب شعره إذا شاء، فيتطيب بطيب أي طيب، والأفضل يكون مسك، لكن أي طيب من الطيب كله طيب. هذه كذلك من السنن. من السنن كذلك لبس البياض، أن يلبس الثياب البيض، وهذه ليست سنة خاصة بالحج والعمرة وإنما هي عامة. البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، فهذه سنة عامة في الحج والعمرة وفي الحياة. حث النبي صلى الله عليه وسلم على لبس البياض. كذلك من السنن أن يصلي ركعتي الطواف الإحرام، أن يكون إحرامه بعد صلاة، والأفضل طبعا أن يكون إحرامه بعد صلاة فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعتين وإنما صلى الظهر، صلى الظهر أو بالأصح العصر وأحرم بعده، أحرم بعد صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة، صلاة فريضة. فقال العلماء هذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرم بعد صلاة، فإن كانت هناك فريضة صلى الفريضة، وإن كانت وكان وقت ليس وقت فريضة صلى ركعتين بنية الإحرام في غير وقت، في غير وقت النهي. أما إذا كان في أوقات النهي بعد الفجر، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، عند الزوال، هذه لا يصلي فيها لأنها أوقات نهي.
0: نعم.
1: إذا كان في غير أوقات النهي يصلي ركعتين ثم يحرم بعدها.
0: نعم.
1: وهكذا من مستحبات الإحرام أن يكون إحرامه بعد الركوب بعد الانطلاقة، وكذلك من مستحبات الإحرام أن يلبي مع الإحرام تلبية غير مجهورة، اللهم لبيك عمرة، بعد ما ينوي العمرة يقول اللهم لبيك عمرة.
0: نعم.
1: بعد ما ينوي الحج يقول اللهم لبيك حج، يسمع نفسه.
0: نعم.
1: تلبية هنا لا يجهر بها، بغير بعد ذلك في أثناء النسوك يجهر ويرفع صوته في التلبية. نعم.
0: إذا كان متمتعا،
1: هذه طائفة من المحرم.
0: نعم. إذا كان متمتعا سيحرم بعمرة،
1: متمتعا بالعمرة للحج سيحرم بعمرة، اللهم لبيك عمرة،
0: ثم سيتحلل من هذه
1: الأمر. إلى أن يتحلل بعد ذلك
0: إلى اليوم الثامن،
1: إلى يوم الثامن.
0: نعم.
1: إلى متى ما أراد أن يحرم يعني.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. طبعا شيخ صالح، لا شك أن هناك محظورات يجب أن يتجنبها الحاج حتى يكون حجه صحيحا كاملا، ولا يبقى عليه شيء من الإثم أو الدم. فما هي هذه المحظورات التي يجب أن يتجنبها الحاج؟
1: محظورات الإحرام، إذا صار الإنسان محرما دخل في النسك، صار هناك محظورات لهذا الإحرام الذي هو الدخول ليست النية.
0: نعم.
1: النية لا ترفض في الحج والعمرة، يعني إذا دخلت في الحج والعمرة تلزمك النية حتى تتم، حتى لو كان الحج أو العمرة باطلة، حتى لو بطلت يلزمك وأتم الحج والعمرة
0: لله،
1: لابد من الإتمام.
0: نعم.
1: ليس كالصلاة مثلا فيها ترفض فيها نية، إذا نويت الخروج من الصلاة بطلت صلاتك.
0: نعم.
1: لكن لو رفضت النية في الحج والعمرة ما يبطل، تبقى يلزمك. فهنا الإحرام الدخول بعد أن صرت داخلا في النسك صارت عليك محظورات محرمات لا يجوز لك أن تفعلها. مثلا مما يتعلق بالثياب، مثلا بالنسبة للرجل لبس الثياب المحيطة، والثياب المحيطة هي التي تكون مجسمة على كل الجسم، مفصلة على كل الجسم أو على عضو من أعضاء الجسم، كاليد تحيط باليد أو تحيط بالرجل، مثل الشميز، الثوب، القرمة، السروال، السبنطال، هذه كلها الثياب محيطة.
0: نعم.
1: هذه محظور من محظورات الإحرام. كذلك القفازات بالنسبة للرجل.
0: نعم.
1: والمرأة، والخفاف بالنسبة للرجل، هذه كلها محظورات. بالنسبة للمرأة لا يحرم عليها إلا تغطية الوجه ولبس القفازين بالنسبة للثياب.
0: نعم.
1: هذا بالنسبة للثياب. من محظورات الإحرام الطيب، من محظورات الإحرام الدهن في الشعر واللحية، من محظورات الإحرام الصيد، صيد البر.
0: نعم.
1: من محظورات الإحرام المقدمات الجماع، من محظورات الإحرام الجماع، من هذه كلها من محظورات الإحرام.
0: نعم.
1: فهذه طائفة من محظورات الإحرام التي لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يدخل. من محظورات الإحرام قص الشعر، من محظورات الإحرام قص الظفر.
0: نعم.
1: هذه كلها محظورات.
0: إذا ارتكب شيئا من هذه
1: المحظورات. إذا ارتكب شيئا من هذه المحظورات وجبت عليه الفدية.
0: نعم.
1: اللي هي دم، أن يذبح شاة دم، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام. هذه يسمونها كفارة ارتكاب محظورات الإحرام التي هي متلفات وترفهات.
0: نعم.
1: الترفه والإتلاف.
0: نعم. أيضا شيخ صالح، طبعا لا شك أن هناك مباحات بالنسبة للحاج أو المعتمر، أمور تباح له أثناء أدائه للنسك، فما هي هذه المباحات؟
1: المباحات يعني ما يجوز للحاج أن يفعله وليس عليه فيه حظر ولا حرمة.
0: نعم.
1: سمونها مباحات الإحرام، أشياء جائزة للمحرم، يعني مثلا لبس الساعة والخاتم، هذه من المباحات.
0: نعم.
1: كذلك من المباحات تغيير الثياب، أن يغير الثياب التي عليه يلبس ثيابا أخرى. مثلا أنا ألبس إزار ورداء وغيرها وألبس إزار ورداء آخر، تغسيل الثياب.
0: نعم.
1: هذه من المحظورات، من المباحات.
0: نعم.
1: من مباحات الاغتسال، أن أغتسل من المباحات أن أغسل رأسي، أن أغسل جسدي، من المباحات الاستظلال، من المباحات أن أحمل شيئا على رأسي، من المباحات كذلك الغطاء بشرط أن لا يغطي الرجل وجهه، والمرأة الرجل رأسه والمرأة وجهها، لو تغطى مثلا من برد في بدنه لا حرج عليه، من هذه من المباحات. فهناك الكثير من المباحات، من المباحات أن يلبس السير أو السبتة الكمر،
0: الكمر
1: أو يكون أو حبل
0: يحفظ فيه النقود.
1: أيوة نعم، يعني يحفظ، يزر إزاره، يثبت إزاره ويحفظ ماله مثلا فيه، هذه كلها من المباحات.
0: نعم،
1: مباحات النظارة ليس عليه حرج فيها، كل هذه مباحات.
0: نعم. طيب الآن هو أحرم بالحج أو العمرة، هل يسن في هذه اللحظة بعد أن يحرم يدخل في النية التلبية، لكن بدأ الجرس يؤشر إلى مكالمات، نأخذ هذه المكالمة. مرحبا، السلام عليكم. فهل يسن له أن يلبي؟
1: يسن له أن يلبي أولا عند الإحرام تلبية بصوت منخفض.
0: نعم.
1: إذا نويت العمرة يقول اللهم لبيك عمرة، صوت. نعم. يسمع نفسه.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك إذا سار في الطريق يلبي ويرفع صوته، لبيك اللهم لبيك لبيك، ويضج بها صوته.
0: نعم.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. هذه شعار الحج.
0: نعم.
1: تلبية شعار الحج.
0: نعم. على ذكر موضوع التلبية الذي هو شعار الحج، هل هناك من معاني لهذا الشعار العظيم شعار الحج وهو التلبية؟ ما هي المعاني التي نستشفها من هذا النداء العظيم؟
1: نعم، يعني التلبية شعار الحج أولا هي تلبية معنى إجابة.
0: نعم.
1: التلبية هي الإجابة.
0: نعم.
1: وهذا الإجابة لمن؟ لنداء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فإن الله سبحانه وتعالى أمره أن ينادي في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وأذن استعلم بالحج. الله عز وجل أوحى إلى موسى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام قاله أذن في الناس بالحج ونادي في الناس أن يأتوا إلى الحج بعد أن بنى الكعبة.
0: نعم.
1: الله عز وجل أمره أن يرفع الكعبة، أن يبني الكعبة هو وابنه إسماعيل، فبنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكعبة وساعده وعاونه ابنه إسماعيل. فلما تم البيت بيت الله قال الله سبحانه وتعالى أذن في الناس بالحج، نادي الناس أن يأتوا بالحج. قالوا كيف يا رب، كيف أسمعهم صوتي وأنا في هذا الكفر يعني؟ فقال أنت أذن في الناس وأنا أسمعهم. فأذن إبراهيم بالحج، قيل إنه صعد على الجبل أو على حجر وقال أيها الناس إن الله عز وجل قد بنى له بيتا فأجيبوه. فأسمع الله هذا النداء إلى الخلق وأبلغه إلى الخلق واسطة الأنبياء، وأذن. نعم. في الناس بالحج يأتوك رجالا حال كونهم راجلين على رجلهم وعلى كل ضامر، أي راكبين على ضوامر الإبل.
0: نعم.
1: يأتينا من كل فج، يأتينا هذه جماعات الإبل، يأتينا الضوامر، يأتينا من كل فج عميق، من كل طريق بعيد.
0: نعم.
1: فالتلبية هي عبارة عن تلبية إجابة لنداء الله.
0: نعم.
1: الذي نادى به إبراهيم، فنقول لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب لبيك لب ولب لبان.
0: نعم.
1: نضيفها للكاف لبين، لبيك يعني لب بعد لب وإجابة بعد إجابة، وهذا الأسلوب عند العرب يفيد الاستمرار.
0: نعم.
1: والتكثير، وليس. نعم. المراد لبان فقط، ولكن لب بعد لب.
0: نعم.
1: مثل ما يقول فارجع البصر كرتين.
0: نعم.
1: أي كرة بعد كرة على استمرار.
0: نعم.
1: فنقول نحن لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة لك يا رب، أجبناك وأجبنا دعوتك وأجبنا فرضك وأجبنا طلبك بأن نزور بيتك. فهذا معنى الكلمة لبيك اللهم لبيك. ثم هذه التلبية فيها الاستعلام بوحدانية الله وبكمال الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، الوحدانية.
0: نعم.
1: ثم الاعتراف بالربوبية لله سبحانه وتعالى والملك لب إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتلبية عبارة عن إجابة لله عز وجل وإعلان بالتوحيد وإعلان بالربوبية ربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه وملكه على خلقه وحمده على ذلك.
0: المواطن والأوقات التي يستحب فيها التلبية شيخنا الفاضل، إذن ما هي هذه المواطن والأوقات التي يلهج فيها الحاج بالتلبية؟
1: أولا التلبية تستحب مطلقا في كل حال بقدر استطاعة الإنسان، ولكن تتأكد تكون متأكدة عندما عند تغير الأحوال. عند تغير الأحوال، يعني مثلا تغير الأحوال عندما يصعد إلى جبل أو إلى شرف مكان مرتفع، عندما ينزل في وادي، عندما يقابل جماعة، عندما ينزلون في مكان ينزلون فيه من أجل الراحة، عند تغير الأحوال المختلفة يستحب التلبية. هذا يعني إذا تستحب التلبية عند تغير الأحوال باختلافها.
0: أيضا لو سألنا الشيخ صالح، ما الذي يباح للمحرم وما الذي يحرم على المحرم؟ أنتم تحدثتوا في هذا الجانب قبل قليل، لكن دعنا شيخ صالح ننتقل إلى صفة الحج. ما هي صفة الحج؟
1: الحج أو العمرة قبل الحج. العمرة إذا جاء الإنسان إلى العمرة، لأن غالب الناس يعتمرون قبل الحج، وإن كان طبعا العمرة ممكن تكون بعد الحج إذا حج مفردا، ولكن أما أكثر الناس اليوم يحجون يعتمرون وبعد ذلك يحجون. طيب العمرة إذا ذهب الإنسان إلى العمرة عليه أولا أن يأتي بمستحبات الإحرام التي ذكرناها سابقا قبل الإحرام، ثم إذا كان في الميقات وهذا الأفضل أن يحرم من الميقات، يحرم يأتي بمستحبات الإحرام، يحرم اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي اللهم لبيك عمرة، ويستمر في التلبية ويجهر بها حتى إذا بلغ مكة انتهى، أوقف المكان يعني يرى فيه البيت، يوقف التلبية وينطلق إلى بيت الله عز وجل. طبعا يجوز للمسلم أن يذهب إلى سكنه، يضع يعني حاجاته في الفندق مكان يعني نزوله قبل أن يذهب إلى الحرم، لا حرج عليه في ذلك، بل يعني يستحب ذلك إذا كان يعشر عليه كما هو الحال الآن، أن يأخذ بضاعته سيمانه حاجاته إلى الحرم يعني، فيذهب يرتاح ثم يذهب إلى الحرم. فإذا وصل البيت دخل بيده اليمنى، وهذه السنة في كل مساجد، وبيت الله الحرام أولى بهذه السنة. دخل بيده رجله اليمنى، قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فيدخل بيت الله عز وجل.
0: لا يوجد ذكر خاص بالحرم عن غيره من المساجد.
1: اللهم يجوز يعني مما جاء عن السلف، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وبرا، هذا يجوز إذا رأى البيت أن يقول الحرم أن يقول ذلك، وعندما عند الكعبة يقول يعني اللهم أنت السلام منك السلام. هذا يعني يجوز، لكن لا ينبغي الإثقال على الناس في بهذه الأذكار. فإذا دخل إلى
0: نستأذنكم شيخ صالح، هنا كم مكالمة. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا أهلا وسهلا، تفضل.
2: برنامج
0: فتاوى. نعم تفضل الأخ سالم حمدون.
2: نعم الحمد لله، أنا عايز هذا أفرح.
0: تفضل يا سالم.
2: أقول لك أنا بالفترة لحقنا في ملابس النسي.
0: أيوة.
2: على ساعة يعني كده.
0: أيوة.
2: وأطرحنا أخبار كده على ناس وزو ما حد يعرفهن.
0: تمام.
2: الآن كيف نتصرف لهن؟
0: نعم.
2: طيب والسؤال الثالث، في شخص عنده راحة في اليد.
0: تمام.
2: الآن كيف يعني، هل يتيمم أو يطهر أو يعيد الصلاة بعدين ثاني مرة يصلي بعدين يعيد الصلاة، ولا كيف يعني كيف؟
0: تمام، جراحة في اليد. نعم.
2: جراحة في اليد.
0: السؤال الثالث.
2: السؤال الثالث بالنسبة جنازة يعني هل مخب أو نص نص يعني ماشي ولا كيف يعني كذا؟
0: نعم.
2: إن دحين في أنا عندنا في بلادنا في الشباب هذا يخبوا بالجنازة.
0: نعم.
2: يعني ما أدري هم صحهم غلطهم كذا بينكم تسونها يعني كذا.
0: تمام تمام تسمع إن شاء الله الأخ.
2: هذا الحين بسمع ولود أنا رجع ما طلع له.
0: تسمعنا عبر الهاتف. طيب ابقى معنا عبر الهاتف. اذا السؤال الاول للشيخ صالح.
3: نعم.
0: يقول وجدوا ملابس في المسجد يعني مفقوده, كيف يتصرفون في هذه الملابس؟ هي ملابس خاصه بالنساء.
3: ما دام انه اذا لم يعني يوجد صاحبها واهلها, واذا كان في امكانيه ان يعلنوا للناس عبر مواقع التواصل مثلا فهذا افضل واكمل, حتى يجدوا صاحب الثياب ويعطوه الثياب.

0: عنده جراحة في اليد وعليه ستارة عليه ساتر، يتوضأ أولا يغسل الأعضاء الصحيحة
1: نعم
0: التي ليس عليها ساتر، ثم يمسح على الساتر، ثم يتيمم. ثلاث أشياء يجمع بين هذه الثلاث أشياء،
1: نعم،
0: يغسل الأعضاء الصحيحة ويمسح على الساتر ويتيمم كذلك عن ما تحت الساتر.
1: نعم. إذا كان لا يوجد
0: إذا كان لا يوجد الساتر يكفي أن يغسل الأعضاء الصحيحة ويتيمم.
1: نعم. السؤال الأخير، مسألة السير بالجنازة، هل السنة الإسراع أم التمهل؟
0: هو لا شك أنه السنة الإسراع، لكن ليست إلى درجة الجري.
1: نعم.
0: الإسراع يعني المشي بسرعة وليس الجري، هذا خلاف السنة.
1: نعم.
0: الذي يسرع إلى حد الجري ولو كان جريا خفيفا.
1: نعم.
0: هذا فيه مبالغة،
1: يعني ممكن نقول بلهجتنا الدارجة نمد.
0: نمد. نعم.
1: نعم.
0: أيوة.
1: نعم.
0: يعني يمشون بسرعة.
1: نعم.
0: مشي سريع وليس جريا.
1: نعم.
0: مشي سريع.
1: واضح أخ سالم؟
2: بالنسبة للسؤال الأولي، يعني لو يأتي شخص يقول مثلا أصرف ساعة،
1: تمام،
2: شخص عن الظهر، كيف يعني الرد العادية ولا كيف الله نقول له معناها ولا كيف؟
0: يقال له هذه الأثياب تصدقنا بها، فإن شئت أن تكون صدقة لك فقد تصدقنا بها لك، وإن لم ترد أن تكون صدقة لك فسنعطيك ثمنها. نعم.
2: طيب بالنسبة للسؤال الثاني، هل نعيد الصلاة ولا
0: عريض
2: الصلاة؟ يعني
0: هذا يختلف باختلاف وضع الجبيرة. إذا وضع الجبيرة على طهر والساتر على طهر فإنه لا يعيد، إذا كان الساتر لم يأخذ إلا قدر الاستمساك وضعها على طهر. أما إذا وضعها على غير طهر أو أخذت أكثر من قدر الاستمساك أو كانت في أعضاء التيمم فإنه يعيد عندنا في المذهب المعتمد مذهب الشافعي يعيد، ولكن هناك من يفتي بعدم الإعادة، فلا حرج أن يأخذ بهذا القول ويقول لا إعادة.
2: يلا مشكور يا
0: حياك.
1: يا أهلا وسهلا سالم.
2: العفو.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا. كنت تتحدث شيخ صالح في صفة الحج والعمرة.
0: نعم.
1: نعم. بقي شيء من صفة الحج؟
0: نعم، نحن دخل المسجد الآن.
1: نعم.
0: ينطلق إذا كان الوقت مناسبا ينطلق إلى الكعبة المشرفة.
1: نعم.
0: وينطلق مباشرة إلى محاذاة الحجر الأسود.
1: نعم.
0: يستقبل الحجر الأسود ويقول الله أكبر، ثم يعطي يتحرك ينطلق ويضع يجعل البيت عن يساره ويطوف.
1: نعم.
0: وطبعا بالنسبة للرجل يطلق قبل أن
1: نعم. نأخذ اتصال جديد. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أبو أحمد، كيف حالكم؟ طيبين؟
1: الشيخ الحمد لله بخير.
0: الحمد لله. حياك الله
1: أبو رامي.
2: الحمد لله. كيف أخبارك؟
1: بخير.
2: اسمع، سالت حول سورة الفجر والجنين العشر. يعني قضيت ايش يعني فيها فضل في هذه الأيام العشر الأخيرة الأولى؟
1: سورة الفجر.
2: الفجر والجنين العشر والشفا والوتر.
1: نعم نعم.
2: لذلك الجسم الذي حير.
1: نعم.
2: لم ترى كيف أنا البكا وزعال. لما جاءت
1: العلم
2: هذه نفس السورة.
1: نعم.
0: سؤال
1: طيب. السؤال هل لها فضل في قراءتها في هذه الأيام؟
2: في هذه الأيام،
1: لأن هذه سورة تشير إلى الأيام العشر من ذي الحجة. نعم. إذا نسأل الشيخ صالح في هذه المسألة. أبو رامي تابعنا عبر الراديو؟
2: هذا كلام إن شاء الله.
1: يا أهلا وسهلا، شكرا على اتصالك. تفضل يا شيخ.
0: ليس هناك فضل خاص في قراءة سورة الفجر هذا الأيام أو العشر بنية أنها تقرأ، النبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءتها وما شابه ذلك. لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء خاص أن تقرأ هذه السورة، ولكن شيء عام من جهة إذا ذكرها الإنسان بنية التذكير بالعشر.
1: نعم.
0: يقرأها بنية التذكير بالعشر وبنية ذكر فضائل العشر، فهذا يستحب. يستحب أن يقرأ هذه الآية ليذكر بالعشر. يستحب. نعم. أن يقرأ هذه الآية ليذكر بفضائل العشر، ولذلك يكثر العلماء من هذه الآية والاستدلال بها في هذه الأيام.
1: نعم.
0: قبل العشر وأثناء العشر من باب التذكير بالعشر وفضائلها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. إذن وضع الحجر على يساره.
0: نعم. ثم ينطلق في. نعم. في طوافه.
1: نعم.
0: بعد أن يطبع الرجل يضع الرداء على تحت إبطه الأيمن.

0: يظهر كتفه الأيمن،
1: نعم،
0: ويضع طرفي الثوب على كتفه الأيسر،
1: نعم،
0: والأيمن يجعله مكشوفا، وينطلق في طوافه ويدعو الله عز وجل، يذكر الله سبحانه وتعالى، حتى إذا صار يعني عند الحجر، عند الركن اليماني، قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني والحجر،
1: نعم،
0: الأسود. فإذا وصل الحجر الأسود أتم طوافا،
1: نعم،
0: وهكذا ينهي 7 أشواط،
1: نعم،
0: هذا الطواف. فإذا انتهى من طوافه رد ثوبه وغطى كتفيه، وهذا يعني يغفل عنه كثير من الناس، لأنه سيذهب يصلي ركعتين، وينبغي السنة أن يغطي الكتف،
1: نعم،
0: ثم يصلي ركعتي الطواف، يصلي ركعتي الطواف إن استطاع خلف المقام أو في أي مكان في المسجد، ثم بعد ركعتي يقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد،
1: نعم.
0: فإذا انتهى من ركعتي الطواف ذهب، إن استطاع أن يشرب من ماء زمزم فحسن، ويذهب بعد ذلك إلى مسعى ليسعى،
1: نعم.
0: يدخل من باب العمرة على الصفا، فإذا رأى الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ويرتقي في الصفا، فإذا ارتفع في الصفا يبدأ بالصفا يتوجه نحو القبلة، ويستعين بالصفوف التي تحته ليتوجه نحو القبلة،
1: نعم،
0: ويكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو الكبير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى، ويكرر ذلك 3،
1: نعم،
0: ثم بعد ذلك ينطلق،
1: نعم، نواصل، سنواصل هذه صفة الحج وهذا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، إذن يواصل السعي في هذه الحالة،
0: يواصل يدخل، يعني يواصل السعي، ينزل متجها نحو المروة،
1: نعم،
0: ويذكر الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله سبحانه وتعالى، فإذا وصل بين العالمين إن وجد يعني فرجة يسرع،
1: نعم،
0: يهرول الرجال دون النساء، حتى إذا وصل إلى المروة، صعيد المروة، وتوجه إلى القبلة وفعل مثل ما فعل على المروة
1: على الصفا،
0: يكبر،
1: نعم،
0: على الصفا،
1: نعم،
0: يكبر الله ويقول لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد لله إلى آخره، ويدعو الله سبحانه وتعالى، وإن استطاع يكرر ذلك 3،
1: نعم،
0: ثم ينحدر.
1: إذن هذا شوط من
0: هذا
1: الصفا.
0: شوط انتهى الآن الشوط الأول،
1: نعم،
0: ثم ينحدر من المروة إلى الصفا الشوط الثاني حتى ينهي 7 أشواط،
1: نعم،
0: ينتهي فيها بالمروة، فإذا انتهى المروة بقي عليه الحلق أو التقصير وهو الركن الأخير،
1: نعم،
0: فيحلق الرجل أو يقصر، وأما المرأة فإنها تقصر فقط، فإذا حلق أو قصر سواء كان في مكان ذلك أو في المحل أو في البيت،
1: نعم،
0: فإذا حلق أو قصر أو قصرت المرأة انتهت العمرة، هذه العمرة باختصار.
1: إذن بقي معنى الحج شيخ صالح وصفاته يعني أركانه، سنأتي إليه لاحقا إن شاء الله، لكن شيخ صالح هنا تساؤلات عن واجبات الحج، هل هناك واجبات للحج؟
0: نعم، وفيه واجبات للحج وواجبات العمرة،
1: نعم،
0: من واجبات الحج الواجب، طبعا ما الفرق بين الواجب والركن؟
1: نعم،
0: الركن هو الشيء اللازم في الحج أو العمرة، والذي إذا لم يفعله بطل الحج أو العمرة،
1: نعم،
0: هذا اسمه ركن من أركان الحج أو من أركان العمرة. أما الواجب فهو الشيء اللازم الذي يلزم أن تفعله في الحج أو العمرة،
1: نعم،
0: ولكن إذا لم يفعله لم يبطل الحج والعمرة.
1: نعم، اسمح لي شيخ صالح، نعم، هناك مكالمة. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لعل هناك إشكال ينفصل الخط، لا ندري. إذن كنت تتحدث شيخ صالح عن واجبات الحج وواجبات العمرة. نعم،
0: الواجب هو شيء لازم ولكنه لا يبطل الحج أو العمرة، ويكون هناك دم يجبر هذا الترك، لو ترك الواجب يأتي بالكفارة بالفدية،
1: نعم،
0: تجبر هذا الواجب.
1: نعم. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمد تفضل.
2: عساكم طيبين.
1: الحمد لله بخير.
2: كيف حالك شيخ صالح؟ كيف حالك؟
0: الحمد لله، حياكم الله.
2: معي سؤالين بسمحتك.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، أنا شخص متزوج.
1: أيوة.
2: وهذا الشخص مقترب خارج الدولة.
1: متزوج إيش؟ ماله الشخص هذا؟
2: لا، هو متزوج بامرأة.
1: أيوة.
2: وهذا شخص مقترب خارج الدولة لكي يشتغل.
1: نعم.
2: ويرسل المبلغ إلى أخوه يعني.
1: نعم.
2: ويقول يعني هذا الأخ يعطي المبلغ الزوجة ليس بالمبلغ المطلوب، يعني يعطيها مبلغ أقل.
1: نعم.
2: يعني كيف تفعل هذه الامرأة؟ يعني حتى إذا أولاده مرضوا لا يفسد عليهم بشكل صحيح. وهذا الشخص يعني اعتمد على أخوه بشكل كبير، يعني ولا مسؤولية زوجته بشكل خلاص، يعني قال أنت المسؤول ولكن لا يفسد عليهم بشكل صحيح. كيف تفعل هذه الامرأة؟
1: طيب.
2: والسؤال الثاني،
1: أيوة.
2: هناك شخص من ناحية الأضحية، يعني إذا رسل مثلا مبلغ ووكل حد ثاني قال له ابدا وزع الأضحية، هل هذا الشيء جائز او لا بد انه يصرف او كيف يعني؟
1: تمام، نسمع الإجابة من الشيخ صالح. تابع محمد. السؤال الأول، شخص مغترب متزوج يرسل فلوس إلى أخيه حتى يقيم على أسرته وعلى زوجته، لكن الزوجة تقول أنه لا يعطيهم المبلغ كاملا، يقل يعني ينقص من هذا المبلغ.
0: لا شك أن هذه خيانة، هذا شخص مؤتمن ائتمنه أخوه على هذا المبلغ وعلى أولاده وعلى زوجته، وأن يبلغهم يوصل هذا المبلغ إليهم كاملا، فإذا انتقصه أخذ منه شيئا فهذه من الخيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم، فهذا خيانة لأمانة، نسأل الله السلامة، وحرام، ويجب على الرجل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما المرأة فإنها يعني يجب عليها أن تخبر زوجها بهذا الأمر، وأن المبلغ لا يصل إليهم كاملا وأنهم ينتقصون، حتى يحول المبلغ، ما دام هذا الرجل ليس بأمين أخوه، يحول المبلغ إلى شخص آخر ليوصله إلى زوجته وأولاده.
1: نعم. السؤال الثاني يقول، بالنسبة للأضحية لهذا الشخص المغترب، هل يوكل ويرسل مبلغ إلى شخص ثم يذبح عنه ويوزع هذه الأضحية؟
0: نعم، يجوز التوكيل في الأضحية بإرسال النقد إلى شخص ما يقول له وكلتك بأن تشتري الأضحية، يوكله في الشراء ويوكله في الذبح ويوكله في التوزيع، يجوز ذلك، لا حرج فيه.
1: نعم. كنت تتحدث الشيخ صالح عن الواجبات. نعم.
0: واجبات الحج خمسة واجبات.
1: نعم.
0: أول هذه واجبات الإحرام من الميقات.
1: نعم.
0: ومعنى الإحرام من الميقات ليس كما يفهمه الناس أنه يجب أن تحرم من الميقات لا قبله، لا، وإنما معنى ألا تتجاوز الميقات إلا محرما، هذا معنى الإحرام من الميقات، أي من الميقات فما قبله.
1: نعم.
0: إذا المحرم أن تتجاوز الميقات غير محرم، لا أن تحرم قبله.
1: نعم.
0: فالإحرام من الميقات ذاته سنة، لكن الواجب ألا تتجاوزه وأنت غير محرم.
1: نعم.
0: فهذا واجب، يعني هذه المواقيت التي وقتها الشرع لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما.
1: هذا بالنسبة للإحرام من الميقات. نعم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: تفضل.
3: حياك الله. تحياتي لك ولضيفك.
1: أهلا أستاذ عبد الله، تفضل.
3: حياك الله. سؤالي للشيخ.
1: نعم.
3: تلفظ باليمين اللي عليه كفارة، ما هو النوع التلفظ باليمين اللي عليه كفارة؟ نعطي مثلا شخص في لحظة غضب قال لصحابه والله ما بروح معكم، بعدين تراجع وراح، كلمة نعم. والله ما بروح معكم وتراجع وراح، هل عليه شيء كفارة؟
1: نعم. نسمع إن شاء الله من الشيخ. شكرا يا أستاذ عبد الله.
0: اليمين الذي عليه الكفارة هو اليمين المنعقد، يسميه العلماء اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة هي التي قصدها الإنسان بقلبه.
1: نعم.
0: كما قال سبحانه وتعالى ما عقدتم الأيمان.
1: نعم.
0: عقدها أي قصدها بقلبه. أما اليمين اللغو التي تخرج عن باللسان من غير قصد فهذه ليس فيها كفارة، يعني بعض الناس يعني يستعجل في الكلام فجأة يقول والله كذا، والله لفعل كذا، إذا خرجت من لسانه ولم يقصدها بقلبه فليس فيها كفارة.
1: نعم.
0: وإن عقدها بقلبه وقصدها وقصد الكلام أن يؤكده، لأن اليمين من عقدة يقصد بها الإنسان التوكيد، فإذا أكدها الإنسان بقلبه فعليه الكفارة إذا حنث فيها.
1: نعم نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا اتصال، مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا أخ أستاذ عماد، طيب بالنسبة للذبح هذا اللي يأخذ شيء من الأضحية، هل هذا شيء جائز؟
1: الذباح الذي يأخذ شيء من الأضحية،
2: يعني بعض حتى يأخذ لك الأجرة ويأخذ لك شيء من الأضحية، هل هذا شيء جائز أو لا؟ شكرا لك.
1: طيب شكرا، يا أهلا وسهلا، تفضل يا شيخ.
0: الذباح لا يجوز أن يعطى يعني أجرته من الأضحية، أجرته لابد أن تكون خارج الأضحية.
1: نعم.
0: ولا تحل، لا تحل لصاحب الأضحية ولا للذباح أن يأخذ شيئا من الأضحية على أنها أجرة ذبح.
1: نعم.
0: هذا حرام، ولا تصح الأضحية بهذا الشكل.
1: هو يقول يأخذ،
0: لكن إذا كان الإنسان المضحي،
1: نعم،
0: أنا أضحي وهذا الشخص الذي ذبح أعطيته أجرته، أعطيته أجرة الذبح خارج الأضحية،
1: نعم،
0: ثم أردت له شيئا من الأضحية، أنا أردت له شيئا من الأضحية، لا حرج في ذلك.
1: نعم.
0: مثل غير، يعني يجوز المسلم أن يقسم أضحيته.
1: نعم.
0: أعطاه
1: شيء. جزاك الله خيرا. إذن عليه فقط أن لا يتجاوز الميقات غير محرم.
0: بالنسبة للمحرم، نعم، عدم تجاوز الميقات إلا هو محرم.
1: نعم.
0: نعم.
1: بعد هذا، بعد أن يحرم، لكن نأخذ أيضا اتصال جديد. أنا المكالمات بدأت تضغط. مرحبا. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال كفارة اليمين تعطى العشرة مساكين.
1: أيوة.
3: هل الأطفال يعتدون من ضمن العشرة؟ والبعض يقول لك أنا مثلا بأخذ عشرة صار رز من المطعم بعطي عشرة مساكين، هل يجوز؟ سؤالين هذه نريد الإجابة عليها، شكرا.
1: نعم.
3: واضح سؤالين؟
1: نعم. هل الأطفال ضمن المساكين؟ نعم. اولا هل الاطفال يعتدون ضمن المساكين، ثم يقول باخذ 10
0: المطبوخ
1: مطبوخ من المطعم ووزعه على 10 مساكين.
0: اما السؤال الاول فهو طبعا يعني كفاره اليمين يجب ان تعطى لعشرة، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحي رقبه.
1: نعم.
0: فالله عز وجل امر باطعام 10 مساكين، نص على 10، فلا بد من 10. هل يحسب الاطفال من 10؟ نعم، 10 مساكين من ضمن الأطفال، فإذا كان في بيت فيه 10 ولو بعد الأطفال، نعم يحسبون من العشرة. هذا نعم. بالنسبة للسؤال الأول.
1: نعم.
0: أما السؤال الثاني، هل يجزئ المطبوخ أو لابد أن يعطي الفقراء نيئا؟ عند جمهور الفقهاء، عند الشافعية والحنفية والحنابلة، لا يجوز الإطعام المسكين إلا نيئا، لأنه عبارة عن تمليك.
1: نعم.
0: وهذا بخلاف ما يفهمه وظنه الناس الآن، يعكسون. بعض الناس يقول هل يجوز أن تعطي المسكين نيئا، وهو العكس، الأصل أنه يجب أن تعطيه نيئا.
1: نعم.
0: ولكن الإمام مالك عليه رحمه الله أجاز المطبوخ، أجاز أن تعطي المسكين مطبوخا، فالأحوط الذي عليه الجمهور أنه لا يحل تعطيه ني عشان يتصرف فيه كما يشاء.
1: نعم.
0: إن أراد أن يأكله الآن أو غدا أو بعد غد.
1: نعم.
0: تمليك يسمون هذا، طريقة التمليك ملكه. أما إذا أعطيته مطبوخا فهذا تفرض عليه، ما تملك، تفرض عليه أن يأكله حالا، وإلا فسد عليه.
1: نعم.
0: لكن لو أخذ الإنسان بقول الإمام مالك لا، فلا حرج عليه.
1: نعم.
0: لكن الأحوط قول الجمهور أن يعطيه ني.
1: نعم. إذن شيخ صالح، تحدثتم في النية في الأحرام وعدم تجاوز الميقات إلا محرما.
0: نعم. الإحرام من الميقات.
1: نعم، الإحرام من الميقات.
0: هذا أول واجبات.
1: نعم. نعود إلى المكالمات. مرحبا.
3: عفوا جماعة، كم مقياس عشرة مساكين من الني؟
1: كم المقدار؟
3: مقدار
1: عشرة مساكين من الني.
3: من رز الني.
1: طيب نسمع إن شاء الله من الشيخ صالح. شكرا يا أستاذ عبد الله. يا هلا وسهلا.
0: الإطعام العشرة مساكين عندنا في المذهب وعند بعض الفقهاء لكل مسكين مد من طعام.
1: نعم.
0: والمد عبارة عن 600 جرام تقريبا.
1: نعم.
0: والعشرة 600 في عشرة 6000، 6000 جرام يعني 6 كيلو.
1: نعم.
0: فطعام 10 مساكين عبارة عن 6 كيلو، 6 كيلو من البر أو 6 كيلو من الرز.
1: نعم.
0: يعطى لعشرة نفر.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. إذن حتى تأتي مكالمات أخرى شيخ صالح نواصل في
0: من الواجبات من واجبات الحج كذلك المبيت بمزدلفة.
1: نعم.
0: أن يبيت الناس ولو لحظة بمزدلفة ليلة العيد.
1: نعم.
0: ليلة العاشر. وكذلك من الواجبات رمي الجمرات، رمي جمرة العقبة صبيحة العيد ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق.
1: نعم.
0: وكذلك من الواجبات المبيت بمنى أيام ليالي التشريق.
1: نعم.
0: هذه من الواجبات. كذلك طواف الوداع، هذه تسمى واجبات الحج.
1: نعم.
0: يجب على المسلم أن يأتي بها، فإذا لم يأتي بها وجبت عليه الفدية، فدية ترك الواجب، وهي أن يذبح شاة أو يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع.
1: نعم. بالنسبة للمبيت بمزدلفة، هل يجوز أن يمشي الحاج قبل الفجر في ساعة متأخرة من الليل إلى منى؟
0: بعد منتصف الليل يجوز، يعني يبدأ إذا بات لحظة بعد منتصف الليل، هو الواجب أن يبيت لحظة بعد منتصف الليل، هذا الواجب. والسنة أن يبيت بمنى كل الليل منذ وصوله من بعد الإفاضة من عرفات.
1: نعم.
0: إلى الفجر، ويصلي الفجر في مزدلفة.
1: نعم.
0: ثم ينطلق إلى منى، هذا السنة والأكمل. نعم. أما الواجب فهو أن يبيت ولو لحظة، أن يكون موجودا في منى ولو لحظة بعد منتصف الليل
1: في مزدلفة. نعم.
0: بعد منتصف الليل، فإذا تحققت هذه اللحظة يجوز له أن ينطلق من مزدلفة بعد منتصف الليل بلحظة ويذهب إلى منى، لا حرج عليه في ذلك، لا سيما الضعفة.
1: نعم.
0: لا سيما الضعفة من الناس.
1: نعم.
0: يجوز لهم ذلك.
1: نعم. بالنسبة للشيخ صالح، أنواع النسك، هناك أنواع للنسك.
0: نعم. نعم.
1: نتعرف من خلالكم على هذه الأنواع.
0: أنواع النسك 3.
1: نعم.
0: نسك الإفراد، وهو أن ينوي الحج وحده.
1: نعم.
0: أن يحرم بالحج مفردا، ثم بعد الحج يأتي بالعمرة التي وجبت عليه، هذا اسمه الإفراد. والنسك الآخر هو القران، أن ينوي الحج والعمرة معا ويأتي بأعمال الحج.
1: نعم.
0: والنسك الثالث التمتع، وهو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بالعمرة ويحل منها.
1: نعم.
0: ويتمتع بينها بين الحج، ثم إذا جاء وقت الحج أحرم بالحج وأتى بالحج بعدها. فهذه 3 أنواع من الأنساك.
1: أفضل هذه الأنواع
0: إذا أفرد كل واحد من الحج والعمرة بالسفر.
1: نعم.
0: فالإفراد أفضل بإجماع المسلمين.
1: نعم.
0: إذا جعل لهذا سفر وهذا سفر، وأما إذا كان في سفر واحد فالحج والعمرة بالسفر.
1: نعم.
0: فالإفراد أفضل بإجماع المسلمين.
1: نعم.
0: إذا جعل لهذا سفر وهذا سفر، وأما إذا كان في سفر واحد فاختلف الأئمة في ذلك. الإمام الشافعي رحمة الله ومالك يرون أن الإفراد أفضل، والإمام أبو حنيفة يرى أن القران أفضل، والإمام أحمد يرى أن التمتع أفضل. فهذه من مسائل الخلاف بين الفقهاء.
1: نعم. نعم، جزاكم الله خيرا شيخ صالح. إذن أيضا لا زالت هناك بعض المسائل المتعلقة بالحج ومناسك الحج. نعم. أيضا شيخنا الفاضل، بالنسبة لمفهوم الاستطاعة، من استطاع إلى ذلك سبيلا، مفهومها، حدود الاستطاعة، خصوصا الآن شيخ صالح يعني أصبح الحج مكلف جدا للفرد المسلم، يعني مبالغ طائلة، قد لا يستطيع الكثير من الناس أن يوفر هذا المبلغ لكي يذهب إلى الحج، فحدود الاستطاعة ما هي هذه الحدود؟
0: لا، الاستطاعة لا شك، يعني الاستطاعة أن يستطيع على الزاد.
1: نعم.
0: زاد الحاج ذهابا وإيابا وكل المخاسير التي يحتاجها، في الحاج، في رسوم الحاج، في غذائه، في طريقه، في بقائه، زاد الذي النفقه التي سيتركها لأولاده وأسرته فترة سفره، كل هذا يحتاج إليه.
1: نعم.
0: كذلك المركوب وثمن المركوب.
1: نعم.
0: سواء كان المركوب يعني سيارة أو سفينة أو طائرة بحسب استطاعته وحسب طريقته. كذلك من الاستطاعة الإمكان، إمكان الوصول. هناك إجراءات وهناك يعني مراسيم هذه وأمن الطريق، كل هذه من الاستطاعة. الاستطاعة بالنفس كلها تشترط فيها هذا كل الشروط.
1: نعم.
0: فإذا عجز الإنسان بسبب مثلا عدم المؤنة والزاد لنفسه أو لرسوم الحج المكلف أو للطريق أو لنفقة عياله وأولاده. نعم. عند ذهابه، إذا عجز عن ذلك فهو غير مستطيع، ولا حرج عليه في أن يترك الحج حتى يستطيع.
1: نعم. نتحدث أيضا شيخ صالح عن شروط الطواف، هل للطواف شروط محددة معينة؟
0: نعم، الطواف شروط، سميها العلماء شروط الطواف أو واجبات الطواف. من شروط الطواف الطهارة، لا يصح الطواف إلا من متطهر.
1: نعم.
0: ليس عليه حدث أكبر ولا أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الطواف كالصلاة أو مثل الصلاة، إلا أن الله عز وجل أباح الكلام فيه الكلام، إلا أن الله أباح. فالطواف مثل الصلاة، لا بد فيه من طهارة. كذلك من شروط الطواف ستر العورة، من شروط الطواف أن يكون داخل البيت لا خارجه، داخل المسجد. من شروط الطواف أن يكون خارج الكعبة والشذروان، فلا يجوز له أن يدخل في الحجر لأنه من الكعبة. من شروط الطواف أن يجعل يبدأ من عند الحجر الأسود، فإذا بدأ قبله لا يحسب له. من شروط الطواف أن يجعل الحجر الأسود عن يساره.
1: نعم.
0: ويمشي إلى أمامه. من شروط الطواف أن يكون سبعة أشواط.
1: نعم.
0: هذه سبعة شروط وغيرها من شروط، يعني من شروط الطواف ألا يصرفه إلى غيره، يعني وهذا يحصل بكثير من الناس. الآن مثلا تجد الرجل أو المرأة يطوف مثلا فجأة راح عليه صاحبه، فيصرف النية عن الطواف ويذهب يبحث عن صاحبه. لا تصرف النية، ابقى ناوي للطواف والبحث.
1: نعم.
0: فصرف النية عن الطواف يعني تخل بشرط من شروط الطواف.
1: نعم.
0: هذه طائفة من شروط الطواف أو واجبات. نعم. الطواف.
1: بالنسبة لاستلام الحجر الأسود، طبعا هناك زحام وقد لا يستطيع كثير من الناس أن يستلم الحجر.
0: الواجب هو الإشارة للحجر.
1: نعم.
0: أما الاستلام فهي سنة.
1: نعم.
0: وإذا كان هناك زحمة وأذية للناس فقد يتحول الاستلام إلى حرام.
1: نعم.
0: يعني لأن أذية المؤمنين حرام، كيف تقدم السنة وتريد أن تحصل السنة بالحرام؟
1: نعم.
0: لا ينبغي الإنسان أن يزاحم في وقت الزحام.
1: نعم.
0: يكفيك أن تشير إلى الحجر الأسود، تقول بسم الله الله أكبر، وتبدأ في طوافك.
1: نعم.
0: لا يلزمك أن تذهب إلى الحجر وأن لا أن تقبل الحجر ولا أن تستلم الحجر، هذه سنة.
1: نعم.
0: سنة إذا تأتى الإنسان في وقت فراغ من دون زحمة ولا أذيه للمسلمين فإنه يستحب ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما عندما يكون هناك زحام فلا يجوز، كيف والحال مع المرأة التي تزاحم الرجال.
1: نعم.
0: وهي عورة وتدخل في هذا الزحام، هذا لا شك
1: بالذات في المواسم
0: يعني منكر، نسأل. نعم. الله السلامة.
1: ذكرتم أن الطواف أن من شروط الطواف الوضوء، أن تكون على طهارة.
0: نعم.
1: هل يشترط أيضا في السعي الطهارة؟
0: لا يشترط في السعي الطهارة.
1: نعم.
0: لو انتقض وضوءه مثلا بعد الطواف يذهب يسعى لا حرج عليه.
1: نعم.
0: أو انتقض وضوءه في السعي أثناء السعي يواصل.
1: نعم.
0: سعيه ولا حرج عليه.
1: أيضا ذكرتم التقصير بالنسبة للرجل، الحلق الأولى هو الحلق أو التقصير. طيب مقدار التقصير بالنسبة للنساء، مقدار التقصير،
0: مقدار التقصير بالنسبة للنساء المسنون هو أن تأخذ يعني قدر أنملة.
1: نعم.
0: أن تأخذ قدر أنملة.
1: نعم.
0: قدر يعني رأس الأصبع من.
1: نعم.
0: كل شعرة تجمع شعرها.
1: نعم.
0: كله إلى أمامها وتقص قدر أنملة. هذا السنة.
1: نختم بهذا السؤال. سائلة تقول: امرأة أرادت أن تحج لابنها المعاق، هل يجوز لها ذلك؟
0: إذا كان ابنها المعاق لا يستطيع السفر والضعن،
1: نعم،
0: فهو معضوب ويجوز أن يحج عنه وأن يعتمر عنه،
1: نعم،
0: يجوز لها ذلك.
1: نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ صالح بن محمد بكرمان، عضو هيئة علماء اليمن، المشرف على مركز ابن مسعود للعلوم الشرعية بالمكلا. جزاكم الله خيرا.
0: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك وفي المستمعين الكرام.
1: المعذرة كثيرا لو ضغطنا عليكم وأنتم يعني في وعكة صحية.
0: الحمد لله، الله يحفظكم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: آمين آمين يا رب. الله يحفظك.
1: كما أشكركم أعزائي المستمعين على التواصل والمتابعة، ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. حتى ذلكم الموعد، هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج أسامة جابر، هي لكم أيضا من الزميل عبد الرحمن السقاف من الإعلام الجديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
4: الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا.

0: السلام والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة المكلا وهذه نشرة خاصة بالأنباء المحلية، أبدأها بالعناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصل سيئون ويترأس اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضرموت لمناقشة القضايا الجوهرية. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يعقد اجتماعا مع قيادات السلطات المحلية بمديريات وادي وصحراء حضرموت. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشن مشروع توزيع قوارب الصيد المزودة بالمحركات وحقائب السلام للصيادين المتضررين بمدينة المكلا. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. وصل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي إلى مدينة سيئون، حيث ترأس الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي بمديريات وادي والصحراء حضرموت بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بارباع، ووكلاء المحافظة المساعدين، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن، وممثل قوات التحالف العربي، وأعضاء المكتب التنفيذي. وناقش الاجتماع جملة من القضايا الجوهرية المرتبطة بالأوضاع العامة في وادي والصحراء حضرموت، حيث استعرض عضو مجلس القيادة المحافظ الخنبشي مستجدات الأوضاع وملخصا عن لقاءاته الخارجية وتحركات السلطة المحلية لمعالجة القضايا الأساسية وتحسين مستوى الخدمات. وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إلى التقدم العسكري والأمني المفصلي الذي شهدته مديريات وادي وصحراء حضرموت عقب الأحداث التي مرت بها المحافظة، مؤكدا أن انتشار قوات درع الوطن أسهم في تثبيت الأمن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة في أكبر عملية انتشار للقوات العسكرية، إلى جانب ترتيب أوضاع العسكريين والأمنيين مسنودا بدعم من قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، معربا عن شكره لجهود الأشقاء في المملكة واهتمامهم المتواصل بمحافظة حضرموت. وتطرق المحافظ الخنبشي إلى التحركات الجارية لمعالجة ملف الكهرباء مع قرب وصول المحطات الإسعافية لوادي وساحل حضرموت ووصول الكميات الإسعافية من المشتقات النفطية لتعزيز منظومة تشغيل الكهرباء وما ستشكل من تخفيف لمعاناة المواطنين، معربا عن أمله في أن تكلل الجهود بالنجاح فيما يخص ربط المحافظات الشرقية بشبكة كهرباء المملكة العربية السعودية. كما أكد إلى السلطات المحلية في وادي حضرموت الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها بما يتناسب مع طبيعة عملها. كما استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الوطن جراء توقف تصدير النفط وما ترتب عليها من تحديات طالت مختلف القطاعات الخدمية، مؤكدا أهمية الحفاظ على اللحمة الحضرمية وتعزيز التماسك المجتمعي. وتناول المحافظ الخنبشي جهود الشروع في تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات الحضرمية انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه حضرموت، وإيمانا بأهمية توحيد الصف الحضرمي سياسيا ومجتمعيا ومدنيا، وبما يسهم في بلورة رؤية حضرمية جامعة للمشاركة في الحوار الجنوبي تعبر عن تطلعات أبناء حضرموت وتعزز مسارات الأمن والاستقرار والتنمية والحكم الرشيد. بدوره رحب وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان بارباع بزيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إلى وادي والصحراء المحافظة، مؤكدا أهمية الزيارة في هذا التوقيت وما تحمله من رسائل دعم ومساندة لمعالجة القضايا الخدمية والتنموية. وناقش الاجتماع عددا من الملفات المهمة وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق والبنى التحتية والشؤون القانونية والاستثمارات والمشاريع المتعثرة في مختلف القطاعات، إلى جانب الجوانب الأمنية والعسكرية. وفي ختام الاجتماع وجه محافظ حضرموت باتخاذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تذليل الصعوبات التي تواجه عددا من مديريات وادي والصحراء حضرموت، مؤكدا اهتمامه ومتابعته الحثيثة لتحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين. على الصعيد ذاته، عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة سيئون اجتماعا مع قيادات السلطات المحلية بمديريات وادي والصحراء حضرموت بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباع ووكلاء المحافظة المساعدين ومديري عموم المديريات. وخلال الاجتماع استمع المحافظ الخنبشي إلى أبرز المشكلات والصعوبات التي تعانيها المديريات وما تواجهه من تحديات في الجوانب الخدمية والتنموية والإدارية، إلى جانب احتياجاتها العاجلة ومتطلبات تحسين مستوى الأداء المؤسسي وتقديم الخدمات للمواطنين وسبل معالجة الإشكاليات القائمة وفق الإمكانات المتاحة وبما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية. وأكد عضو مجلس القيادة المحافظ الخنبشي مساندته الكاملة لجهود السلطات المحلية بالمديريات وحرص قيادة المحافظة على تمكينها من القيام بأدوارها ومسؤولياتها على أكمل وجه، مشددا على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط الإداري. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بمدينة المكلا مشروع توزيع قوارب الصيد المزودة بالمحركات وحقائب السلامة للصيادين المتضررين من الأعاصير والظروف المناخية والأوضاع الاقتصادية بمديرية الريدة وقصيعر ضمن مشروع الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي لتعزيز القدرة على الصمود في اليمن المنفذ عبر الشريك المحلي ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. ويستهدف المشروع توزيع 90 قارب الصيد مزودا بالمحركات في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرة، خصص منها 20 قاربا للصيادين في مديرية الريدة وقصيعر بهدف تحسين سبل العيش للصيادين وتمكينهم من استعادة مصادر دخلهم بما يسهم في زيادة أوضاعهم المعيشية. وأشادت السلطة المحلية بالدور الإنساني والتنموي الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم مختلف القطاعات الحيوية بالمحافظة، مؤكدا أن هذه التدخلات ستسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر المستفيدة وتحسين مستوى دخلها. ويأتي المشروع في إطار الجهود الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة الرامية إلى تعزيز قطاع الصيد والثروة السمكية باعتبار أحد أهم القطاعات الاقتصادية والمعيشية للأسر في الشريط الساحلي. آخر خبر في هذه النشرة، توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليوم الثلاثاء أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها غائم جزئي وحار إلى حار جدا نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة بعضها رعدية على إجزاء من الخبيل سقطرى والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا على باب المندب وجنوب السواحل الغربية. كما توقع المركز في نشرته الجوية اليومية أن تشهد المرتفعات الجبلية طقسا غائم جزئي مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية بالإضافة إلى أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية طقسا مشمس ومغبر نسبيا وحار جدا إلى شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. وبحسب النشرة الجوية فإنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الثلاثاء في المكلا العظمى 33 والصغرى 27، في سيئون 39 23، في سقطرى 35 26، وفي الغيضة العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية. من إذاعة المكلا قدمنا لكم النشرة الخاصة بالأخبار المحلية، شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الإعلان. فقدت على أحد المواطنين وثيقة رقم 45497 باسم صالح سعيد أحمد بالرعية، فقدت في المكلا. الرجاء ممن يعثر عليها الاتصال بالرقم 771-725522، وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء. جرى بمكتب الشباب الرياضة في ساحل حضرموت توزيع حقائب الإسعافات الأولية لأندية الدرجتين الأولى والثانية بساحل حضرموت، وذلك بدعم وتنفيذ من جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع حضرموت، في إطار تعزيز جوانب السلامة الرياضية والمساهمة في القطاع الرياضي والارتقاء بمستوى الاستجابة الطارئة في الملاعب. وتمت عملية التوزيع بحضور مدير العام لمكتب الشباب الرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي ورئيس فرع اتحاد الطب الرياضي صالح أحمد تميمي ومنسق الاستجابة في الهلال الأحمر اليمني دكتور سالم محمد بن جمعان. تأهل فريق التلال عدن إلى دور 32 ببطولة كأس الجمهورية أثر فوزه على شباب عريب بخمس أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب الظرافي بصنعاء، والمقرر أن يواجه الفائز من اتحاد حضرموت ورحبان حرض. كما تأهل فريق سيئون للدور ذاته عقب فوزه على الطليعة تعز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشهداء بتعز. وعلى ملعب الحبيشي بعدن فاز فريق شمسان على وحدة عمران بثلاث أهداف نظيفة ليتأهل شمسان لدور 32، حيث السجواية الفائز من مباراة تضامن حضرموت وهلال عوين. ومن المقرر تستكمل مباريات الدور التمهيدي لكأس الجمهورية خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو المقبل. كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن استمرار الاهتمام السعودي بالتعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ذل رغبة قوية من أندية دوري روشن في استقطاب اللاعب. وكان محمد صلاح قد أعلن رحيله عن ليفربول عقب نهاية الموسم الجاري بعد اتفاق مشترك مع الإدارة حول السماح له بالرحيل مجانا مقابل التنازل عن مستحقاته المتبقية. ووفقا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس البريطانية، فإن الأموال اللازمة لإتمام صفقة كبرى يضم محمد صلاح ما زالت متوفرة داخل الدوري السعودي، مشيرا إلى أن النجم المصري يعد الهدف الأول للمسابقة خلال المرحلة المقبلة. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية نحو العاصمة الفرنسية باريس، حيث تشير تقارير إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تستعد لإبرام صفقة ضخمة قد تغير ملامح سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. النادي الباريسي الذي يسعى لتجديد دمائه الهجومية استعدادا للموسم الجديد يبدو عازما على ضم أحد أبرز المهاجمين في القارة العجوز. الصحفي الأسباني إين كاي كشف عبر برنامج التشيرنيتو إن باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد دخل بالفعل في مفاوضات رسمية بشأن انتقال المهاجم الأرجنتيني تشوليان الفاريز إلى صفوف الفريق الفرنسي، مشيرا إلى أن قيمة الصفقة المحتملة تتجاوز 150 مليون يورو. استمتع نجم برشلونة الشاب لامين يامال بأجواء الاحتفالات الصاخبة التي اجتاحت شوارع مدينة برشلونة، وذلك عقب تتويج الفريق بلقبية الدور الأسباني وكأس السوبر وسط حضور جماهيري هائل حرص على مشاركة اللاعبين فرحة الإنجاز الكبير. وخلال موكب ظهر لامين يامال وهو يرفع علم فلسطين في لقطة لاقت تفاعلا واسعا بين الجماهير. ويواصل المهاجم الشاب كتابة التاريخ بقميص برشلونة، فبعد 3 مواسم فقط مع الفريق الأول وقبل أن يبلغ عامه 19 نجح في حصد 3 ألقاب متتالية في الدوري الأسباني ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الإنجاز المبكر، مؤكدا مكانته كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية. يفكر ريال مدريد في سحب شارة القيادة من الإرجواني فيل فيردي بعد أزمته الأخيرة مع شاوميني، إلى جانب الاستماع للعروض المقدمة إليه في الصيف المقبل. وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق تغريم فيل فيردي وتشاوميني بواقع 500,000 يورو على كل لاعب بسبب المشاجرة التي وقعت بينهما، وأسفرت عن نقل الإرجواني إلى المستشفى بعد إصابته بجروح في رأسه. وذكر صحيفة سبورت نقلا عن صحيفة أوك دايريو إن ريال مدريد قد يسحب شارة القيادة من في الفردي ويستمع لعروض رحيله في الصيف المقبل بسبب عدم تصرفه كقائد وعدم التزامه بالسلوك المثالي. حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موقفه بشان مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الخاصة بالاتحادات الاثنى عشر الأعلى تصنيفا، ويستند نظام المشاركة الحالي في البطولات القارية إلى تصنيف الاتحادات الوطنية حيث تحصل الدول المتقدمة في الترتيب على 4 مقاعد بواقع مقعدين في دوري أبطال أفريقيا ومثلهما في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وتحتل مصر موقعا متقدما في هذا التصنيف ما يضمن لها 4 مقاعد سنويا، وهو ما يرفع في حدة المنافسة بين أنديتها في ظل القيمة الرياضية والتسويقية الكبيرة للبطولات القارية. في الدوري الإنجليزي توتنهام يتعادل مع ليدز يونايتد بهدف لهدف، ورايو فاليكانو يتعادل مع جيرونا في الدوري الفرنسي. أما في الدوري الإيطالي نابولي يخسر من بولينيا بثلاث أهداف لهدفين، وفي دوري روشن السعودي التعاون يخسر من الأهلي بهدفين لهدف، ونيوم يتغلب على الشباب بهدفين لهدف. مباراة الليلة الثلاثاء. الدوري الإسباني سلتا فيغو مع ليفانتي في 8 مساء، وريال بيتيس مع ألتشي في 9 مساء، وأساسونا مع أتلتيكو مدريد في 10:30. وفي دوري روشن السعودي الخلود مع الأخدود في 27، والنصر مع الهلال في 9 مساء. وفي دوري النيل المصري الجونة مع كهرباء الإسماعيلية في 5، وفاركو مع مودرن سبورت في 5، ووادي دجلة مع الإسماعيلي في 8 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا فيهم بخريبة، تحيات العزيز عبد الله عيض حسين، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

أحب فيها موطني. لا تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا.

سلع ورامة وواد النقا والمنحنى

ربحنا من العطام فوائد ما فيها أشياء.

0: مستحيلا بالله.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.
2: الله أكبر الله أكبر.

إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نقلنا لكم مذان صلاة المغرب من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. الآن تستمعون من عبد السلام الحسني إلى مشح، السلام عليكم.

إذاعة المكلا تقدم ملفات ساخنة. ملفات ساخنة تديرها أسبوعيا آية محمد بن وبر، يخرجها هندسة صوتية أسامة عمر جابر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا ملفات ساخنة عبر أثير إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول. موضوع حلقتنا اليوم أعزائي يتحدث عن التحرش الجنسي وهروب الفتيات من منازلهن. طبعا سيكون معنا ضيفة حلقتنا الفندم انتصار الأسد، هي مديرة دائرة حماية الأسرة بالشرطة النسائية، سوف تتحدث معها عن هذا الموضوع.

0: طبعا بداية فندم انتصار، أنت تحدثتي قبل أن نبدأ الحلقة عن موضوع مهم جدا، وهو قيامكم بحملة مهمة جدا توعوية في المدارس وكذلك أيضا المتنزهات، تستهدف توعية الأهالي فيما يخص موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن التحرش الجنسي وهروب الفتيات من منازلهن. بداية أهلا ومرحبا بك معنا في برنامجنا، ونحن طبعا اليوم متواجدين معك في مكتبك هنا في دائرة حماية الأسرة. يا مرحبا فيك معنا. حدثين عن هذه الحملة، هي حملة توعوية نقيب انتصار.
1: نحن يعني معنا خطة نحن بنسويها حق المدارس لما انها بيجزون بعد الامتحانات، وتعرفون يعني ان الكل يروح للمولات يغيرون التفكير حق ضغط المدارس والامتحانات عشان الاطفال يغيرون لهم جو.
0: نعم.
1: عشان كذا نحن بنستغل الفرصه هذه، وان احنا بنخري حمله توعويه بنوعي الامهات ينتبهون لابنائهم.
0: نعم.
1: من التحرش الجنسي، من تعليم السياكل، الدرجات هذه اللي هي مثلا ابن يمشي مع طفل اكبر منه سنا يعني عمره 10 سنين يماشي ولد شاب عمره 19 20، يعني غلط.
0: صحيح.
1: هذا غلط كبير لما انت تسمحين لابنك يمشي مع هذا. طيب انت هل انت عارفه ايش هذا حياته كيف هي ماشيه؟ هل عليه سوابق؟ ماشي عليه سوابق يعني تسمحين وتطمنين ان ابنك يمشي مع ولد اكبر منه؟ يعني لازم ننتبهين لابنك لا يمشي مع ولد شاب، وانتبهي من تعليم السياكل، بروح مع فلان بطلع في السيكل بودينا هنا، هذه اللي يؤدي للتحرشات جنسيه، وراحوا الاطفال ضحايا سبب وعي الامهات، يعني ما يوعون ابنائهم انتبه هذا شوفوا غلط ده غلط، لا تمشي ولاد اكبر منك، لا تخليه يلمسك، لا تخليه يقرب منك، يعني اقل وعوا ابنائكم بس.
0: نعم.
1: يعني ساعدوا معانا ونحن نساعد لكم ولاجلكم، نحن بنخلي توعيه علشان ابنائكم، هم ابنائنا، نحن نعتبرهم ابنائنا، نحن ما نرضى ان الطفل يتعرض للتحرش او يتعرض للاغتصاب. الطفل بغى بيتعلم سيكل فرحان بتعليم السيكل،
0: صح،
1: لما يكون واحد يلمسه بيسكت عشان يتعلم السيكل، خلونا نتعلم السيكل عشان امي بتشتري لي سيكل ولا ابوي بيشتري لي سيكل، في النهايه هو الضحيه، ضحيه السيكل. يعني نتمنى من كل ام واب ينتبه لاطفاله، اذا انت بترضى لابنك انه يتعلم سيكل انت علمه، لا تخلي حد غريب يعلمه او حد اخوه ابن عمه حيكون قريب من الاسره. والشيء الثاني البنات، بنات عدارة، بنات من 14 الى فوق، يعني بنات مراهقه انتبهوا لهم من الجوالات، جوالات لين اخر الليل، اقلها 9 ما اذا انت سمحتي لبنتش الجوال تعطينها هي 9 8 خلاص صلي عشاء وتعشي ونمي الله يستر عليك، لا تعطون البنات انت نايمه يا الام والبنت تبيت سهرانه طول الليل على الجوال وتصبح الصبح ما حد داخل بيتها. ايش سبب؟ سبب المراسلات والعشق الممنوع اللي هم يدخلون لهم عيال ابليس من داخل الجوال، يعطونها الحنان، يعطونهم الفراغات اللي انت ما اعطيتيها بنتش، هي البنت تحصل عند واحد ثاني يراسلها بالمراسلات، يعني يلعب بعقلها، ينحس عقلها.
0: نعم.
1: خلاص هي تطمن له كانها تشوفه ملاك احسن من الام والاب، انها حصلت فراغ من الاهل. يعني انت ام احيانا ما تنهي لبنتش في شغلش في بيتش في يعني حاجات تقضينها، البنت جالسه في البيت مثلا لحالها، او برضه صديقات انتبه من صديقات السوء.
0: نعم.
1: الصديقه لما هي اكثر وقتها، يعني البنت لما بتجي عند صاحبتها خليها ساعه بالكثير جالسة عنده والله يفتح لش.
0: نعم.
1: بتهلش.
0: نعم.
1: لكن لما تحسين ان هذه صديقتها جالسة 24 ساعة جالسة باليوم كامل نص اليوم كامل هي جالسة عند بنتي شش، يعني اقول لها شكي من اهلها، ليش اهلها ما يسألون منها؟ ليش جالسة لما هذا الوقت؟ انتبه لبناتك يا اخواتي.
0: يمكن تقول لك صاحبتها مسكينك ما اختها،
1: تفرق عن اختي، اختي عندي في البيت.
0: صح.
1: لكن هذه صديقتي اختي ما قال، يعني بالاسلام كلنا اخوان، لكن لها أهل، لها ناسها، تجيب وقتها تروح بيتها،
2: نعم.
0: فيما يخص التحرش في الدراجات النارية التي يتعرض لها الأطفال أو الشباب الصغار المراهقين من قبل يعني شباب أكبر منهم أو ربما حتى رجال، أتتكم فندم يعني قضايا في هذا الموضوع، شكاوى من قبل أهالي هؤلاء الأطفال الذين يتعلمون أو هؤلاء المراهقين الذين يريدون أن يتعلمون السياقة على الدراجات النارية؟
1: المشاكل والقضايا التي هي أكيد إحنا ما نخرج عن عبر قضايا وبلاغات تجينا، بلاغات احنا نشوف احنا اكثر البلاغات يشي ونخرج نوعي عليها من كثر البلاغات اللي تجينا، احنا بتكون تسوي توعيه اقلها الناس توعى شوي وتخوف القضايا. هذا الاطفال او الجوالات في اطفال يسوون على النت يدخلون في حاجات وسخه اطفال يعني عمر 10 سنين 11 سنه 12 سنه ولا تحت، تحصلهم يدخلون في حاجات لا ترضى الله ويدخلون فيها، وتبدا بعدين هي من هال المعامل الجنسية التحرش من عبر ما يشوفون عبر الجوال. يعني هم صحاب مثلا 10-5 صحاب كل واحد يطبق في صاحبه بسبب اللي يشوفون.
0: مع الأسف الشديد هذا شيء موجود في مجتمعنا، ولكن الأهل وكأنهم غافلين عن هذا الأمر.
1: الأهل غافلين جدا، لأنه ما يتوقع أن ابنه بيدخل هذه هذه المقاطع بيشوفها، ما يتوقع. اتجاه العمياء، أنت يعني عاطية ابن اشتقه وانتي ما تتابعين وراه
2: فعلا.
1: ما تراقبين ايش يصلح ايش، يعني اقلها ان ابني لما بيتغير لهذا الشيء بحس به، لكن ما مش عارف يعني احترامي للاهل مش عارفه كيف يعني عاطين عيالهم اتجاه او هم ما يراقبونهم او هم ما محسين عن شيء. خلاص اللي يسوون اولاد مش معقول، احيانا بنت تصبح حامل يشيلونها المستشفى يقول حامل، الام تنصدم يعني فين 9 شهور كبرت بطنها 9 شهور والأم لاحظت هذا الشيء الفرق، أقلها من أول شهر تاني شهر البنت تبدأ تتغير، جسمها يتغير
2: صح،
1: جسما دحقتها تتغير، نفسيتها في الأكل، طبيعتها مع أهلها مع يعني كل شيء يتغير فيها. مش معقول أنت ما حسيت على بنتش هذا كل شيء، جسما دحقتها تتغير، نفسيتها في الأكل، طبيعتها مع أهلها مع يعني كل شيء يتغير فيها. مش معقول انت ما حسيت على بنتش هذا كل شيء، لما توصل المستشفى يقول بنتش حامل فحصها حامل تنصدمين، احيانا عند الولاده تنصدمين،
0: بعد ذلك تاتي وتشتكي الام لديكم،
1: تشتكي ان بنتها حامل يضحك عليها، حتى لو هو اللي الجاني اللي مارس معها هذا الشيء ينكرها لان البنت وين بعد 9 شهور 10 شهور والله ما يعرفها،
0: ربما سيقول يمكن حامل من احد ثاني،
1: يقولون في قضايا يقولون انا ما مني. احيانا البنت تكون معاها مثلا ادله زي صور صورت، واحيانا تكون ما عندها اي شيء يثبت على هذا الشخص، لا عندها اي شيء لا صور لا اسمه ولا بياناته، ما هي عرفته كذا على الله مصاحبته او عشقته على كذا، يعني ما هي عارفه حتى عنه اي شيء،
0: واصبحت هي فندم ضحيه. ولكن كيف ممكن انهم يثبتون يعني انه هذا الابن ابنه ام لا؟ يعني هل هناك محاولة إثبات أيضا أنه هل هو ابنه أم لا من قبل مثلا المحكمة فحص الدي أن إيه؟
1: هما أعتقد أنه أكثر شيء عندنا هنا أنه الدي أن إيه هذا الفحص هذا، بس أكثر شيء يعني نحاول نحن نطلع أقلها أنه رقمه اللي تتواصل معه، نحاول نجيبه عبر الرقم يعني ندخل فيه، نحن معنا الابتزاز الإلكتروني عندنا ما شاء الله أجهزة يعني نطلعون الاسم حقه عبر أضعف الإيمان عبر الرقم.
2: نعم.
1: نحاول إنها نسوي له كمين مثل إنها تتواصل معه تخلي يجي هو أصلاً بعد يعرف إنها حامل يقطعها قبل خالص يحضرها يقطعها ما عاد يتواصل معها.
2: نعم.
1: لكن نحاول إنها توصف إن إحنا مثل المكاين اللي راحت فيها المكان اللي هو إياها تتقابل فين، يعني نحاول بقدر ما نستطيع نحنا إن إحنا نساعدها ونجمعهم.
0: هل تلجؤون مثلا الى كاميرات مراقبه ام انه مع الاسف الشديد لا توجد كاميرات مراقبه؟
1: في بعض الاماكن تكون في كاميرات وبعض ما في يعني كاميرات، احيانا مثلا بالليل ماشي اماكن يروحون اماكن كلها سرقه ما حد داري بها،
0: لا احد يعلم فعلا. حدثين عن ابرز القضايا فندم التي وصلتكم في موضوع التحرش الجنسي بالنسبه لهؤلاء الاطفال الذين يريدون ان يتعلمون السياقه الدراجات الناريه والاشخاص الذين يعلمونهم يتحرشون بهم، يعني حدثين عن أبرز القضايا التي لازالت إلى الآن عالقة في ذاكرتك. طبعا هي قضايا كثير، ولكن اذكري لنا قضية قضيتين منها.
1: هذه القضايا اللي هي يتحرشون فيها الأطفال، هذه اللي هي بسبب التعليم السياكل، يعني في واحد هو يجيب السياكل للأطفال يعني يشتري سياكل بتعلمك يروح معه. في مرة قضية جتنا يعني في طفل عمره يمكن من 10 ل 11 سنة وبدا واحد جارهم او شيء يعلمه السياكل السياكل يعلمه يعني بدا فتره كده يعلمه عشان زقر يرتق فيه انه بيعلمه السياكل اخر شيء قال لهم شيء له طريق طويل يعني خرج برا المكلع يعني الخط حق خلف او شيء كده مش هويه قال بس بدا انه بيتحرش به بس بطريقه فنيه كده الولد حس ان الحركه مي طبيعيه وان في شيء ما هو طبيعي مشى معاه وهو لاشع صاحب السياكل في الولاد يعني فات الولاد لا عنده يقول له مشي طول طول مشى الولاد بس الولاد قاعد كي قال له خلاص بنرجع دحين امي وصتنا ذكرت ان امي وصتنا بعدين بعد الغداء بنمشي بنروح لهم قال له يعني لا قال لك الحركه دي حركه وسخه كده لقاها له قال له خلاص رجع رجعنا لا لا عنا احنا بنمشي قال له لا رجعنا خلاص بنروح بجيب صاحب امي بعدين بنرجع رجعه قال خلاص شوف احنا العصر بنخري قال لا ايوه تمام بنخري العصر الولد راح قال امه كلام ده انه سوى كده وسوى جت بلغت لنا ومجبناه جلسنا مع الطفل ده هل قلنا من قبل مسك الرجال ده يعني قال لا كان يعلمنا السياكل وناري بس لما قال طلعنا يعني خرجنا برا المكلة عرفت انه شكيت فيه وهو يعني الحركه اللي لقاها فيها في الولاد ما

0: أيضا يكمن دور الأسرة في أنها أو دور الوالدين، يعني أنهم لازم يا أبنائي تحكون لنا، لازم يعني نحن عشان نساعدكم في حل مشاكلكم.
1: هو أحيانا الأهل يكونوا يعني يعطون عيالهم التوعيات، إذا أحد مثلا قابلت مش يكلم وتعلق لي إيش اللي بيصير إيش ده، لكن بعض الأطفال يقول لك لا بروح بقول لأبوه بيضربنا، بكلم أمي بتضربنا، يعني يضطر أنه يسكت، لأنه لو سكت بيكررها له تاني مرة وثالث مرة وهو ساكت، يجي إلا خلاص قد الولاد قد الاتمان شافوا الولاد طبعه ما هو ريض وضعه ما يقدر يجلس، هيدك ساعة تمسك إيش فيك إيش ده، يقول لها بعدين فعل واحد اثنين ثلاثة.
0: وزي ما يقولون أهلنا أهل المكلة الفاس في الرأس ما يفيد
1: عم ينفع. وفي مرة برضه قضية حق تحرش صاحب، يعني بنت تروح لين صاحب الصيد، بنت صغيرة تروح لين صاحب الصيد ويوصونا أهلها الظهر وده.
0: نعم.
1: وبدأ يعني أنه يسوي لها الحركة حق التحرش بده، لكن برضه نفس الحكاية البنت راحت وكلمت أمها أنه صاحب الصيد كان رواني حاجة وشي كده، وجاءوا لعنده بلغوا، وهو انكر انها ما جات البنت عنده، لكن في كاميرات وده وعرفنا ان البنت دخلت عنده في نفس الوقت وده، وخدنا حقهم. لكني اتمنى يعني نصيحة لكل اهل انهم ينتبهوا لاولادهم ينتبهوا لبناتهم، اهم شيء تعلمة هذه السياكل الابناء ظهر النهار انتي نامة في بيتش وتفكي الاطفال في الشارع الظهر بقى صبوة ما حد بيشوفهم، لا تخرجون اطفالكم في الظهر، لا تخرجون اطفالكم بعد العشاء، يعني حاولوا انكم تحتون اولادكم داخل بيتكم يلعبون عندكم داخل، او حتى انهم مزعجين عادي صابروهم صابروهم، ولا يتعرضون للتحرش ولا يتعرضون للاغتصابات. هذا سبب الخلوة لما انتم تخلونهم في جو وما تسألون على اطفالكم فين
0: يا فلان فين، خارج المنزل
1: يسأل برا ضم ساعة واحد بالليل 12 واطفال برا الشارع، ليش وين دورك يا اب وين دورك يا ام، هذا الطفل ايش انت تعبتي فيه خرجتي، يعني يجي واحد من الشارع يحصل طفل يلعبه بهذه الدرجة، او بنات صغار يهربا من بيوتهن سبب الضغط النفسي داخل البيت، او سبب التحرش الجنسي، او سبب الاتصالات والرسائل الغير شرعيه، يعني تسمحوا لبناتكم لهذه الدرجه، بنت معها جوال تراسل صاحباتها خلاص تسع شيل الجوال وراقبي ايش كانت تسوي،
0: نعم
1: تراسلت من احيانا في برامج مخفيه، يعني امي عارفه هذا تشوفها قدامها دخلت ماشي، فكي الشاشة وسعي الشاشة شوفي البرامج المخفية اللي معاها اللي تراسل من، يعني لا تعطون أبنائكم التقى الزايدة،
0: يمكن هي تشوف إنه بنتها فتقول أمي مش واثقة فيها تفتش جوالي
1: من غير حتى ما تدرى، مش لازم تفتشين قدامها خلاص حط الجوال نام شيل الجوال،
0: كلمة السر في الجوال،
1: كلمة السر لا تخليه بنتك تسوي أي شيء رمز، خلي جوال مفتوح جوال بدون رمز، حتنتي تقدرين دخلين البرامج دخلين إيش تراسل وتشوف، مو عيب مش عيب، انتي تحافظ انتي كده حافظتي على بنتش حافظتي على شرفش وشرف بنتش، يعني لما انتي سكتي لا خاف انتي تخاف تزعل مني تزعل، ولا تجيب السمعة ولا تبهدل بنفسها وتضحي بنفسها علشان شخص ما يسوى. نتمنى انكم تحافظون على ابناتكم، نتمنى انكم تحافظون على ابنائكم، نتمنى انكم تحافظون على اسركم،
0: نعم
1: وهذا ان شاء الله انها تكون يعني مسموعة من أخته ومن أم ومن زوجة للمجتمع ولأبنائنا.

0: طبعا الحوار جدا يعني شيق معاكي فندم, ونشكرك جدا. طبعا لازال معانا حديث في هذا الموضوع بإذن الله تعالى, تكون لنا حلقات أخرى نتحدث فيها بالتفصيل. نشكرك جدا لاستضافتنا طبعا في مكتبك هنا في إدارة حماية الأسرة, وبإذن الله تعالى تكون لنا لقاءات أخرى زي ما قلت لك. الله يحفظك.
1: شكرا لكم على استضافتكم لنا ومجهودكم اللي جيتوا بها للمدة. وطبعا نحن نشكر قيادتنا الممثلة بالأمين عبد العزيز الجابري, يعني اللي واقفوا معانا وساعدوا نحن في هذه الإجراءات اللي نحن نسويها, يعني عبر مساعدتهم هم ووقوفهم معنا لهذا الشيء ودعمهم المبذول.
0: الله يحفظك يا رب. إذن مستمعين الأفاضل, وصلنا إلى ختام هذه الحلقة المهمة جدا. كنت معكم في الإعداد والتقديم آية محمد, وفي التنفيذ والإخراج أسامة جابر. حتى الملتقى الأسبوع القادم في موضوع مهم جديد, انتظرونا. إلى اللقاء.

ملفات ساخنة تديرها أسبوعيا آية محمد بن وبر، يخرجها هندسة صوتية أسامة عمر جابر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من إذاعة المكلم مقدما لحضراتكم موجزا ختاميا لأهم الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي إلى مدينة سيئون، حيث ترأس الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي بمديريات وادي والصحراء حضرموت بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين باربع، ووكلاء المحافظة المساعدين وقائد المنطقة العسكرية الأولى لوفاد بامؤمن وممثل قوات التحالف العربي وأعضاء المكتب التنفيذي. عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة سيئون اجتماعا مع قيادات السلطات المحلية بمديريات وادي وصحراء حضرموت بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين باربع، وكلاء المحافظة المساعدين ومديري عموم المديريات. انطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم ورشة العمل الخاصة بصياغة الاستراتيجية الوطنية للصحة في اليمن للأعوام 26-30 برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، وبحضور المديرة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي. شاركت الجمهورية اليمنية اليوم في فعاليات المنتدى الرفيع المستوى للإعلام ومراكز الفكر لدول الجنوب العالمي ضمن مؤتمر الشراكة الصينية العربية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، وتنظم جامعة الدول العربية بالتعاون مع وكلاء أنباء شينخوا الصينية. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بمدينة المكلا مشروع توزيع قوارب الصيد المزودة بالمحركات وحقائب السلامة للصيادين المتضررين من الأعصار والظروف المناخية والأوضاع الاقتصادية بمديرية الريدة وقصيعر. من إذاعة المكلا قدمنا لكم موجزا ختاميا لأهم الأنباء. خير ختام القرآن الكريم يرتل المقرئ أبو بكر الشاطري سورة التحريم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا المقرئ أبو بكر الشاطري سورة التحريم بهذه الآيات البينات. نأتي إلى ختام أرسالنا الإذاعي لهذا اليوم الثلاثاء. اللقاء يتجدد إن شاء الله عند الساعة 7 من صباح يوم غد الأربعاء. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة المكلة، صوت حضرموت.